0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: صلى الله صباحكم بالخير والمحبة متابعينا الكرام مستمعي أثير راديو بيت لحم 2000، نحييكم على الهواء مباشرة ونرحب بكم في عدد إخباري جديد من برنامج هذا الصباح. حتى تمام 8 نطالع وإياكم أبرز وأهم المستجدات الإخبارية محليا وكذلك عربيا ودوليا. أنتم في الاستماع إلى أثيرنا عبر الموجة العامة 106.3 FM.
1: صباح الخير للشعب.
0: اليوم هو الثلاثاء 28 من يوليو تموز لعام 2026 الموافق 14 من صفر لعام 1448 للهجرة. في حالة الطقس المتوقعة لهذا النهار يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. تتأثر البلاد يوم غد الأربعاء بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. توالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم الخميس وتكون الأجواء شديدة الحرارة حيث تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 6 إلى 7 درجات مئوية. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح: الدولار بيصرف ب3.06 أجورات، الدينار ب4.31 أجورة، اليورو يصرف ب3.48 أجورة.
2: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.
0: أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام. بداية قبل أن نتابع في الشأن الميداني واعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال، نرصد معكم آخر التحديثات المتعلقة بالحواجز والطرقات في هذه اللحظات، والبداية من منطقة الجنوب، حاجز الكونتينر وعش غراب ومراح رباح وأيضا فرش الهوى وكذلك الفحص وبني نعيم، جميعها سالكة في هذه الأثناء. ما يتعلق بالمنشية مغلقة، رأس الجورة مغلقة، النشاش مغلق، دورة وسعير والنبي يونس وبوابة العروب العجوري مغلقة في هذه اللحظات. المنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، عطارة القديمة مغلقة، سنجل وبوابة ترمس عية مغلقات، أيضا بوابة النبي صالح هناك تفتيش، الزعيم تفتيش باتجاه الجنوب، جبع أزمة وتفتيش للخارج. بوابة عطار البلد سالكة، روابي وحاجز عين سينيا والجلزون وأيضا بوابة دير أبو مشعل السالكة، كفر عقب وقلنديا سالكة، جبع يشهد أزمة وتفتيش للخارج، حزمة سالكة، مفترق عناتة سالكة أيضا، العزرية سالك وكافة مداخل أريحة سالكة. إلى الشمال هناك مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك أيضا مغلقة، يتسهار مغلقة، دير بلوط مغلقة، بورين مغلقة، صر أزمة وتفتيش للخارج سالك للداخل، عنبتة مغلقة، عورتة أزمة خانقة وتفتيش دقيق، عين شبلي أزمة للخارج، طريق البذان سالك وواد قانا سالك. بوابات حوارة باتجاه زعترة سالكة في هذه اللحظات وبوابة النبي صالح أيضا سالكة. الآن من أحوال الطرق متابعينا إلى الأوضاع الميدانية المتعلقة بانتهاكات الاحتلال، لنجمل لكم المشهد الميداني. البداية من مدينة نابلس التي لا تزال تتعرض لاقتحامات على مدار اليوم. المدينة وأيضا قراها، هناك اقتحام في هذه اللحظات لبناية سكنية في شارع الباشا بمدينة نابلس. قوات الاحتلال تداهم بناية سكنية في هذا الشارع وسط تواجد عدد كبير من آليات الاحتلال التي تجوب شوارع مدينة نابلس. هذا الاقتحام جاء بعد تسلل وحدة إسرائيلية خاصة إلى شارع الباشا في نابلس. حتى اللحظة لا معلومات عن اعتقالات أو ما يحدث داخل هذا أو هذه البناية السكنية. إصابات جراء هجوم شنه مستوطنون على عائلة خيري أبو تحفة في منطقة خلة الحمص جنوب يطا فجر اليوم. على صعيد الاعتقالات، قوات الاحتلال أيضا اعتقلت الشقيقين نور ومحمد كمال الجعبري عقب مداهمة منزليهما في منطقة رقعة بمدينة يطا جنوب الخليل. في كفر قدوم شرق قلقيلية، قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل وفتشتها، كما أقدم جيش الاحتلال على اقتحام مقر إذاعة الهدى للقرآن الكريم في مدينة قلقيلية وألصق أمرا بإغلاق الإذاعة وصادر جميع معداتها ومحتوياتها.

مساء أمس أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، حيث أفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة دوار المختار جنوب مدينة الخليل وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص في قدمه، نقل على إثرها بواسطة إسعاف الهلال الأحمر إلى المستشفى. وفي مخيم دهشة جنوب بيت لحم أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال محيط المخيم، حيث تمركزت عند مدخله الرئيسي على شارع القدس الخليل وأطلقت القنابل الصوتية والغازية المسيلة للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من الأهالي بالاختناق.

المستوطنون يعتدون على مركبات في المنطقة الواقعة بين بلدتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله، بينما أقدم مستوطنون على الاستيلاء على منزل قيد الإنشاء في قرية دير عمار غرب رام الله.

أما في قطاع غزة فنتحدث عن 3 شهداء ومصابون بقصف متفرق على القطاع يوم أمس.

في الشأن المحلي، مصرع شابين في حادث سير بمدينة يطا فجر هذا اليوم. مصادر محلية أفادت بأن الشابين سليمان سلمان أبو علي وعز محمد أبو علي لقيا مصرعيهما فجر اليوم إثر حادث طرق وقع في مدينة يطا جنوب الخليل. الشرطة والجهات المختصة باشروا التحقيق في ملابسات الحادث، فيما سادت حالة من الحزن أفراد عائلة الفقيدين وأهالي مدينة يطا الذين نعوا الشابين أبو علي على منصات التواصل الاجتماعي معبرين عن صدمتهم لفقدانهما. أما في قرية برقة شمال غرب نابلس، فقد أفاد الناطق باسم الشرطة العميد لؤي رزقات بوفاة طفل يبلغ من العمر عاما ونصف العام متأثرا بإصابته جراء حادث سير وقع في القرية. وأشار رزقات بأنه تم التحفظ على السائق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

في قطاع غزة، الاحتلال أفرج يوم أمس مساء عن 60 أسيرا بينهم 20 عاملا و40 من المحتجزين في سجن النقب، حيث وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. وروى الأسرى المفرج عنهم شهادات صعبة وقاسية عن الأوضاع التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال من تنكيل وتعذيب وانتشار للأمراض وقلة الطعام، حيث تمارس بحقهم أبشع الانتهاكات من قبل مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، حسب إفادات وشهادات هؤلاء المحررون.

التقرير الدوري الصادر عن وحدة نظم المعلومات الصحية التابعة لوزارة الصحة في قطاع غزة أظهر أرقاما قياسية خلال النصف الأول من العام الجاري تعبر عن حجم الاحتياج المتزايد والضغط الهائل الواقع على كاهل المستشفيات والكوادر العاملة في ظل الظروف الراهنة. وأعلنت الوزارة استقبال أقسام الطوارئ في المستشفيات حوالي 1,000,000 متردد وإجراء عشرات الآلاف من العمليات الجراحية المعقدة وجلسات الغسيل الكلوي والعلاجات النفسية والطبيعية.

0: أزمة الوقود ما تزال في الضفة الغربية، محطات المحروقات تغلق أبوابها، وإن وصلت كميات قليلة لها فإنه خلال فترة وجيزة يتم استهلاك هذه الكميات. ولازلنا نشهد طوابير المركبات على محطات الوقود حينما تصل شاحنات الوقود. بطبيعة الحال الضابطة الجمركية قالت إنه لا يوجد ما يستدعي القلق أو التهافت على محطات الوقود، لكن على الرغم من ذلك نشهد ونلاحظ ما يحدث على محطات الوقود من طوابير طويلة للمركبات التي تصطف لوقت طويل لتعبئة حصصها من البنزين والسولار. سنتابع في هذا الملف بعد الفاصل، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنز حيمان.

أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام، نرحب بكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000. نحن وإياكم نتواصل في برنامج هذا الصباح الإخباري، واستكمالا لملف أزمة الوقود والمحروقات في الضفة، كما أشرنا قبل الفاصل، فبالفعل أزمة المحروقات عادت إلى الواجهة مجددا وسط تداخل عوامل عدة في ظل اعتماد السوق الفلسطينية بشكل شبه كامل على التوريد الإسرائيلي، وغياب مخزون استراتيجي يحميها من أي اضطراب في الإمدادات. اقتصاديون ومسؤولون يرون أن أزمة السيولة وتكدس الشيكل واحتجاز أموال المقاصة إلى جانب آليات شراء المحروقات والوقود المرتبطة ببروتوكول باريس الاقتصادي ساهمت في تعقيد ملف الوقود، فيما أدى تهافت المواطنين على المحطات خشية انقطاعه إلى زيادة الضغط على الكميات المتوفرة. ويؤكد هؤلاء على أن معالجة الأزمة تتطلب إجراءات عاجلة تشمل ضمان انتظام التوريد وتنظيم عمليات التوزيع وتعزيز الشفافية، إلى جانب حلول طويلة الأمد تقوم على إنشاء مخزون استراتيجي وتنويع مصادر الطاقة، فيما يبقى مقترح إنشاء شركة حكومية للمحروقات محل نقاش وسط تساؤلات حول قدرتها على معالجة جذور الأزمة في ظل استمرار التحديات المالية والهيكلية. بالأمس رئيس هيئة البترول مجدي حسن قال إن الهيئة تواصل توريد المحروقات إلى السوق الفلسطينية بمعدل 3 ملايين لتر يوميا من يوم الأحد وحتى الخميس، فيما يتم توريد نحو نصف الكمية يوم الجمعة، مؤكدا أن هذا المعدل مستمر منذ عدة أشهر. وأضاف أن الهيئة تعمل مع أكثر من شركة لتوفير كميات إضافية من الوقود، متوقعا أن تبدأ الزيادة اعتبارا من الأسبوع المقبل بالتزامن مع رفع الطلبيات الشهرية المعتمدة لدى إسرائيل، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق. أكد أن العمل لا يقتصر على معالجة الأزمة الحالية، بل يشمل أيضا تعزيز المخزون الاستراتيجي في محطات الوقود، بما يضمن استمرارية التزويد والتعامل مع أي أزمات مستقبلية. ولفت إلى أن الهيئة ستعمل على زيادة كميات السولار المخصصة لقطاع النقل العام، تنفيذا للتفاهمات المبرمة مع نقابة النقل العام. وشدد على أن أزمة فائض الشيكل تعد من أبرز التحديات التي تواجه استيراد المحروقات، وأن التحول إلى المدفوعات الرقمية يسهم في الحد من هذه الأزمة وتسهيل عمليات الاستيراد، إلى جانب ترشيد استهلاك الوقود خلال المرحلة الحالية في ظل التحديات اللوجستية القائمة. أما عن الشركة الحكومية للبترول التي أعلنت الحكومة أنها بصدد إنشائها، فبين الحسن أن إنشاء الشركة الحكومية للبترول يهدف إلى فصل المهام الرقابية عن المهام التنفيذية والتجارية، بما يعزز مبادئ الحوكمة ويرفع كفاءة إدارة قطاع المحروقات، داعيا المواطنين إلى التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني. الضابطة الجمركية من جانبها أكدت أن إمدادات المحروقات إلى السوق الفلسطيني مستمرة بشكل يومي ومنتظم، وأن الكميات الواردة كافية لتلبية احتياجات المواطنين، ولا يوجد ما يستدعي القلق أو التهافت على محطات الوقود، حسبما جاء في بيان لجهاز الضابطة الجمركية. ودعا الجهاز المواطنين إلى التحلي بالهدوء وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، والاعتماد على المصادر الرسمية لما تسببه الشائعات من إرباك وازدحام غير مبرر. كما أهاب بالمواطنين عدم التوجه إلى محطات الوقود بمجرد وصول صهريج إلى إحدى المحطات، حيث يؤدي توافد أعداد كبيرة من المركبات في الوقت نفسه إلى ازدحامات تعيق انسيابية العمل رغم استمرار عمليات التوريد أو التزويد للمحطات بشكل طبيعي.

أما عن ارتفاع أسعار الوقود في الأراضي الفلسطينية مقارنة بالعديد من الدول، فهو يرتبط وفق خبراء يرتبط بقيود اتفاقية باريس وبمستوى الضرائب المفروضة، ما يتطلب اجتراح آليات لتخفيف الأعباء على المواطنين بتخفيض الأسعار. في حين يقول أمين سر نقابة أصحاب محطة الوقود خالد سراحنا إن هيئة البترول أعلنت أخيرا أنها ستورد 3 ملايين لتر يوميا لإنهاء الأزمة، إلا أن هذه الكميات لم تصل فعليا خلال الأيام القليلة الماضية، ما أبقى الأزمة قائمة، معربا عن أمله في الالتزام بهذه التعهدات خلال الأيام المقبلة. ويوضح سراحنا أن احتجاز أموال المقاصة إلى جانب أزمة تكدس الشيكل ورفض البنوك الفلسطينية استقباله بسبب القيود المفروضة على التحويلات مع البنوك الإسرائيلية يشكلان جوهر هذه الأزمة التي تعصف بالضفة.

تتراجع تحت ضغط ارتفاع الدولار في وقت تترقب فيه الأسواق قرار السياسة النقدية المرتقب من مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

0: محكمة الاحتلال العليا تلزم السلطات بعقد جلسة استماع قبل تمديد إغلاق جمعية برج اللقلق في القدس القديمة. في غزة انتشال رفات 99 شهيدا من تحت أنقاض منزل لعائلتي أبو شريعة والحسينة في حي الصبرة. الأردن يحذر من انفجار وشيك في الضفة الغربية جراء التصعيد الإسرائيلي. الاحتلال يعلن عن تدمير نفق شمال غزة وسط شكوك عسكرية في حسم ملف الأنفاق. نتابع بعد الفاصل تفاصيل جلسة محكمة الاحتلال في القدس، وذلك للنظر في قضية فتح معبر الكرامة ل24 ساعة.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا بكم مستمعينا من جديد، متواصلون وإياكم في متابعة ملفات هذا الصباح الإخبارية عبر أثير راديو بيت لحم 2000. في العناوين الإخبارية البارزة لهذا الصباح، الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن السماح للعمال الفلسطينيين بالعودة مجددا للعمل في مستوطنات الضفة اعتبارا من اليوم. يوم أمس عقدت أمام هيئة مكونة من 3 قضاة في محكمة العدل العليا بالقدس المحتلة الجلسة الأولى للنظر في الدعوى القضائية والالتماس التاريخي المطالب بتمديد ساعات العمل على معبر الكرامة وفتحه على مدار 24 ساعة وإلغاء القيود التشغيلية والتجارية المفروضة عليه. وشهدت القاعة حضورا مكثفا لممثلين ومجموعات بارزة من القطاع الخاص الفلسطيني إلى جانب ممثلي وسفراء هيئات دبلوماسية ووسائل إعلام محلية ودولية لمتابعة مجريات هذه السابقة القانونية والتحرك الحقوقي المؤسسي. ووصف المتحدث باسم فريق الدفاع وممثلو القضية الجلسة بأنها مهنية وجيدة جدا، مؤكدين أن قضاة المحكمة العليا أظهروا درجة عالية من الوضوح وطرحوا أسئلة حازمة ومباشرة على ممثلي سلطات الاحتلال وسلطة الموانئ والمطارات للحصول على إجابات دقيقة واضحة تعلل أسباب الخنق التشغيلي على المعبر. وخلال الجلسة قدم ممثلو سلطة المطارات الإسرائيلية والجانب الحكومي الإسرائيلي إجابات اعتبرها فريق الدفاع غير كاملة وغير دقيقة، وظهر فيها التناقض والتملص من المسؤولية التشغيلية. وادعى ممثل سلطة المطارات الإسرائيلية أن المشكلة تعود للجانب الأردني، زاعما أن الأردن لا يرسل إلا 50 حافلة يوميا، وهو الادعاء الذي سارع فريق الدفاع والمتحدث باسم القضية إلى نفيه جملة وتفصيلا، واصفين إياه بالافتراء والادعاء غير الصحيح، ومؤكدين أمام القضاة أن الجانب الأردني لا يضع أي حدود أو سقف لعدد الحافلات ويتعامل بكل مرونة مع حركة العبور. هذه الشكوى تطالب بضمان حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين دون قيود وفقا للقوانين المحلية والدولية، مع مراعاة البعد الإنساني للركاب والبعد الاقتصادي الشامل للتبادل التجاري وإعادة تشغيل المعبر على مدار 24 ساعة أسوة بالمعابر البرية الأخرى. أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص نصار تحدث عن مجريات هذه الجلسة.

الجلسة الأولى وحضر إخواننا من قطاع الخاص مجموعة خيرة، وكانت الجلسة احنا حسب اعتقادي انه كانت الجلسة جيدة. ثلاث قضاة لمسنا منهم النزاهة والوضوح، وكان الطرف الآخر سلطة المطارات حكوا إجابات غير كاملة، يعني حملوا العمال أو الموظفين ما فيش عدد كافي مشان يشتغلوا. في واحد من النقاط أثارها مسؤول البداية عن سلطة المطارات إنه المشكلة عند الأردن ما بيبعثوا غير 50 باص، وهم ادعاء كاذب. احنا متأكدين إنه هم اللي بطلبوا، الجانب الأردني ما بودي عدد محدد، ولكن هذه كلها افتاءات. الطرف الحكومي حكوا عن قلة الموظفين والمشاكل اللي صارت على الجسر، ولكن اعتقادنا كان الدفاع تبعنا هو موفق في طرحه للقضايا المباشرة واللي بتهم الناس وبتهم التجارة. الحاصل أو الانطباع الأولي، أنا كشخص اللي تجربة في المحاكم وبسمع دائما في كثير محلات، القضاة كانوا جدا مهنيين، سألوا الأسئلة المباشرة وأخذوا الإجابات، وأنا بعتقد إجابات الطرف الآخر ما كانت كاملة وكانت كلها مش في محل الطبيعي. ما بقدر أقول كلمة غير، ولكن لم يكونوا موفقين لأنه حاولوا ما يحكوا الصحيح والمعلومة الدقيقة. ولما وصلت المعلومة الدقيقة من قبل ممثلنا في القضية كان هناك ارتياح لدى القضاء. وأكيد إحنا كالعادة هذه المحكمة سماها محكمة العدل العليا، ودائما نسمع لها قرارات بتكون واضحة وجريئة وعادلة، وبنأمل منها إنه يكون قرارها هو يصب في العدل وفي الموضوع الإنساني اللي إحنا بنسأل عليه، والقوانين الدولية زي ما كلكم عارفين والمحلية دائما محرية الحركة.

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن والوفد المرافق له، ومن المقرر أن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عند الساعة 6 مساء. كانت القناة 12 الإسرائيلية قالت نقلا عن مصادر إن نتنياهو يحمل معه خلال الزيارة معلومات حساسة سيعرضها على ترامب تتعلق بتطورات الملف النووي الإيراني. وأضافت المصادر أن نتنياهو سيقدم لترامب معلومات استخباراتية حديثة بشأن ما وصفته بتقدم إيران نحو امتلاك قنبلة نووية دون الكشف عن طبيعة هذه المعلومات وتفاصيلها. وأفادت المصادر أن نتنياهو يعتزم أيضا بحث عدد من الملفات الإقليمية مع ترامب، من بينها الموقف الإسرائيلي الرافض للمطلب الأمريكي بشأن انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان وسوريا. في المقابل أشارت القناة إلى أن نتنياهو سيطلب من ترامب عدم الموافقة على بيع مقاتلات F-35 لتركيا.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح يوم أمس مساء إن واشنطن تجري محادثات ودية للغاية مع إيران، كاشفا عن أنه قرر تجميد الهجمات على إيران لأن دول الوسطاء طلبت منه منح فرصة للتفاوض، لكنه استدرك بالقول أنه لن يعطي وقتا طويلا للمفاوضات. شبكة ABC نقلت عن مسؤول أمريكي ومصادر قولها إن هناك حلا وسطا يجري التفاوض عليه حاليا، ويتمحور حول السماح لإيران بتسيير حركة السفن عبر مضيق هرمز مع تخفيف القيود المفروضة على السفن. من جانبه نقل التلفزيون الإيراني عن بيان لمقر قيادة خاتم الأنبياء قوله إن الولايات المتحدة هددت خلال الأيام الثلاثة الماضية السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية في مياه إيران الساحلية والإقليمية، وحذر من أن الإجراء الأمريكي سيعتبر توسيعا للحرب في المنطقة.

جيش الاحتلال لا يقول إن سلاح الجو اعترض صباح اليوم مسيرة عند الحدود الأردنية قبل تجاوزها الحدود.

0: إلى هنا نصل وإياكم متابعين الكرام مستمعين الأفاضل إلى نهاية عدد اليوم من برنامج هذا الصباح. طاب يومكم وإلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: وأول أوردر

0: والعقم وأمراض كيس الصفائن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بال أفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
5: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن

0: إن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunef.edu.bs.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: في كل صباح يوم جديد. معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
1: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات منوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.ps. حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الثلاثاء 28 من تموز لعام 2026. نتمنى لكم صباحا ويوما مليئا بالنشاط والخير. أطيب التحية الصباحية مني لكم في الإعداد والتقديم، أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.

صباح الخير وبداية يوم جديد مليء بالفرص والأمل، ليكن هذا الصباح نقطة انطلاق نحو إنجازات تفتخرون بها لترافقكم الطمأنينة والتفاؤل في كل خطوة. أتمنى لكم يوما سعيدا ومليئا بالنجاح والبركة. صباح الأمل والتفاؤل رغم كل الظروف، رغم كل التحديات. صباح الخير، صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير للموظفين المنطلقين بهاللحظات لأماكن عملهم، صباح الخير لشفرية التكاسي والفردات والباصات، شفرية العمومي يسعدها الصباح.

صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من بيوتهم، ستات البيوت يسعد هالصباح، خياطاتنا العاملات صباح الخير ويعطيكم العافية. صباح الخير لكل العاملين في كل المؤسسات اللي بيسمعونا من أماكن العمل، عمالنا عمال الورش صباح الخير لعجعج وحمدي أبو داود يسعد هالصباح، صباح الخير لكل العاملين عندكم يعطيكم العافية. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من الورش صباح الخير. صباح الخير لعمال وسائقي الخدمات المشترك، صباح الخير لعمالنا عمال البلديات قسم الصحة من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة صباح الخير.

صباح الخير. ما زالت أزمة المحروقات على حالها. صباح الكزيات والعاملين في الكزيات, صباح الخير لكل اللي بيستنوا باب الكزيات المسكرة ليحجزوا دور ويعبوا وقود صباح الطوابير الطويلة, صباح السيارات, طوابير السيارات والأزمات. صباح الخير. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-488-3 أو 2, والتواصل عبر واتساب على 056-888-3388. مقدمة 972. صباح الخير لأصدقاء البرنامج اللي بيصبحوا علينا دائما عبر واتساب.

0: مستمعينا ومتابعينا إلى حالة الطقس، موجة حر شديدة اعتبارا من الأربعاء، ودرجات الحرارة تتجاوز معدلها بسبع درجات. لتفاصيل أكثر حول الحالة الجوية ودرجات الحرارة وتحذيرات دائرة الأرصاد الجوية، نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام. يبقى الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية. الرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الأربعاء تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، ارتفاع على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. يوم الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 7 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة أيضا وجاف في معظم المناطق. يوم الجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل، ويبقى الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخرى المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30-19، نابلس 32-21، جنين وطباس 35-23، أريحة والأغوار 41-28، طول كرم وقلقيلة 33-22، غزة وخان يونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.

مستمعينا إلى آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها محافظة بيت لحم من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم، حيث أصيب عدد من المواطنين بالاختناق مساء أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم لدهيشة جنوب بيت لحم. بدورها أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وتمركزت عند مدخله الرئيسي على شارع القدس الخليلة وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق. من جهتها ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها قدمت الإسعافات الميدانية لست إصابات بالاختناق بالغاز، بينها 3 أطفال خلال اقتحام الاحتلال مخيم لدهيشة. أيضا في المحافظة اقتحمت قوات الاحتلال بلدات الدوحة وطقوع والخضر، حيث اندلعت أو كما داهمت قوات الاحتلال منزلا خلال اقتحامها لبلدة طقوع جنوب شرق بيت لحم. هذه آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها المحافظة. مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، في جانب آخر وتحت رعاية رئيس بلدية بيت لحم الأستاذ حنا حنانية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومؤسسة كاريتاس القدس والذين ينظمون اليوم الطبي المجاني من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا في مدرسة مار يوسف في بيت لحم.

وين الحرية والاحتلال يوميا بشن اقتحامات أو يشن اقتحامات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية في ظل تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، تصعيد منظم لتهجير الفلسطينيين وتكريس الاستيطان. وينك يا حرية؟ مستمعينا ومتابعينا نروح لفاصل إعلاني قصير وأكيد من بعد مكملين يوم جديد.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب، ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

أهلا بكم من جديد مستمعينا، نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. صباح الخير لكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات من وين كنتوا عم تسمعونا، يسعد هالصباح. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 2774888 و2، وللتواصل عبر واتساب على 0568888388 مقدمة 972.

0: معانا اتصال. ألو صباح الخير.
1: يا سعد صباحك من بيروت.
0: يسعد صباحك، كيف حالك أخوي محمد؟
1: الله يسعدك، كيف حالك؟
0: الحمد لله نشكر الله، طوله أنتم بخير وأنا بألف خير.
1: الله يسعدك يا رب. والله أنتم هاي جاية عندكم كهرباء.
0: ليه مش جاية عندكم كمان أنتم الكهرباء؟
1: بصراحة أنا متصل بدي أفرغ.
0: تفضل فرغ.
1: كيف أنا بحب أفرغ في بيت لحم 2000.
0: تفضل فرغ.
1: يا ستي العزيزة، في إلنا أكثر من 10 أيام يوم بتصير رمشة كهرباء لمدة يعني ثانيتين بتقطع وبترجع.
0: وين أني منطقة؟ بجناتة؟
1: بجناتة بشكل عام. كلنا. قرى جناتة. هسا بتطفي تقريبا ثانيتين، دائما بين الساعة 2:30 و3. يوم على الموال هذا. هسا بدنا نقعد نبرمج في الريسيفر من أول وجديد وننزل في التطبيقات، وبدنا نقعد تسوي، وغير لأنه في أجهزة اتحركت، واحد يعني صاحب اللي اتحركت عنده ثلاجة، في يعني الوضع صفة مقرف. أنا اتصلت على الشركة بيقولولنا من القطرية. خلاص من القطرية رفعنا إيدينا، ما بنقدر نحكي، بتعرفي يعني هذا الجانب الآخر إحنا ما إلنا عليه. لو الموضوع عن جماعتنا إلنا عليهم، بس الجانب الآخر ما إلنا. هسا يا ستي العزيزة من الصبح قطعت من الساعة 6، قعدت نص ساعة وهسا أيها قطعت. يعني أنا مش فاهم يعني عن جد، يعني إذا الموضوع بدي نضل نحكي الجانب. طب أنتوا يعني على موضوع شركة الكهرباء، ما أنتوا كنت تصال بالجانب الآخر، ما أنتوا تصال، ما أنتوا بتأخذوا الكهرباء من الجانب الآخر، أكيد في بينكم تواصل، يعني ليه ما تحلوا هاي المشكلة المهندسين اللي عندكم؟
0: طب ان شاء الله بنتواصل
1: يعني
0: مع الاخوه،
1: يعني بس المنطقه هاي.
0: طب ان شاء الله بنتواصل مع الاخوه في شركه الكهرباء وبنوصلهم شكوتك اخوي محمد. حاب تحكي في شيء ثاني؟
1: لا والله، بس حبينا نصبي على كركزيات بيت لحم. شكرا لكم على شكرا لحكومتنا على الازمه الحلوه هاي. شرفي انهم اعطونا غيروا روتيننا اليومي، يعني صفين هيك نحس حالنا اننا غيرنا حياتنا بهاي الازمه. شكرا لهم للحكومه.
0: شكرا، يعطيك العافيه ويسعد هالصباح. تحياتي لك اخوي محمد ويسعد هالصباح.

مستمعينا ومتابعينا عسيرة الأزمات، رح أرجع أحكي في موضوع الأزمات، بس قوات الاحتلال قبل قليل وعلى حاجز الحاجز العسكري في منطقة الشولي غرب محافظة بيت لحم عند المدخل الرئيسي للقرى والبلدات الغربية بتير ونحلين وحوسان وواد فوكين. وبحسب شهود عيان أفادوا لنا بأن قوات الاحتلال تقوم بإيقاف المركبات المارة وتفتيشها والتدقيق في هويات المواطنين، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة في المكان.

لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز. والبداية بمحافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، بن نعيم سالك، مرح رباح سالك، المنشية مغلقة، زيف سالكة، كرمة سالكة، رأس الجورة مغلقة، فرش الهوى سالك، النشاش مغلق، دورة مغلقة، الفحص سالك، سعير مغلقة، وبوابة النبي يونس مغلقة، بوابة العروب أيضا مغلقة. إلى منطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد سالكة، عطار القديمة مغلقة، بوابة روابي سالكة، حاجز عين سينيا سالك، الجلزون سالك، سلواديا برود سالك، سنجل مغلقة، بوابة ترمسعية مغلقة، بوابة النبي صالح سالك، عبود سالك، دير أبو مشعل سالكة، نعلين سالكة، وكفر عقب أيضا سالكة، قلنديا سالكة. أما جبع أزمة وتفتيش للخارج، حزمة البلد تفتيش باتجاه الشمال، مفترق عناتة سالك، لزعيم سالك، العزرية سالك، والطيبة تفتيش للخارج، كافة مداخل أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين سالكة، والساوية سالكة، بوابات حوارة باتجاه زعترة سالكة، دير شرف كثافة سيل للخارج، يتصار مغلق، حاجز 17 تفتيش عشوائي، وبورين مغلقة، عقربة سالكة، سرة أزمة وتفتيش للخارج للداخل سالك، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، بيت فوريك سالك، عورطة سالك، واتقانة أزمة باتجاه الشمال، الفندق أزمة، دارستيا أزمة باتجاه إشارات حارس، وطريق البادان سالك، عين شبلي تفتيش للخارج. وتشهد الطرق في الضفة تواجد استيطاني في أكثر من نقطة، وعليه يرجى منكم أخذ الحيطة والحذر. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود، معبر الكرامة اليوم يعمل من الساعة 8 صباحا وحتى 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. طريق السلامة للجميع.

على سيرة الأزمة مستمعينا ومتابعينا، شارع القدس الخليل بالقرب من محطات المحروقات يشهد أزمة مرورية خانقة، والحديث عن أزمة أمام كزية فايز عمر. لكل الأشخاص اللي بيسمعونا، من يستطيع تجنب هذه أو هذا الشارع تجنبه لوجود أزمة خانقة في المكان. وإن شاء الله من بكرة رح إلى جانب تحديثات الطرق رح نحاول كمان نكون معاكم في تحديثات حال الكزيات في بيت لحم.

والأتعس من هيك كمان في ظل الحديث المتوقع عن ارتفاع أسعار المحروقات بداية الشهر القادم.

صباح الخير لكل الأشخاص اللي بتواصلوا معنا عبر واتساب أصدقاء هالبرنامج. صباح الخير أم محمد من جبل المكبر، أم محمد فروخ، ندى الشمالي، وينك يا علا خلاوي؟ صباح الخير لأصدقاء البرنامج. رح أرجع أفتح الرسالة رسالة وأقرأهم جميعاً.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يداً بيد نحو المستقبل.

0: نشرة التاسعة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. لقي شابان مصرعهما فجر اليوم إثر حادث طرق وقع في مدينة يطا جنوب الخليل. وقالت مصادر محلية أن الشابين سليمان سلمان أبو علي وعز محمد أبو علي في العشرينيات من العمر لقيا مصرعهما جراء حادث سير وقع في مدينة يطا، فيما أصيب ثالث بجروح خطيرة. ناطق باسم الشرطة أو مدير دائرة الشرطة المجتمعية والإعلام في شرطة الخليل بشير النتشة.
2: حدث سير مؤسف ومميت وقع في مدينة يطا فجر هذا اليوم وسط مدينة يطا على الشارع الرئيسي. نتيجة طبعا السرعة، هي كانت سرعة جنونية في الحقيقة من قبل السير.

0: بجراحه جراء حادث سير وقع في قرية برقة شمال غرب مدينة نابلس. وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات أن خبراء حوادث السير في شرطة المرور باشروا إجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، فيما تم التحفظ على السائق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزلا في قرية شقبة غرب مدينة رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال معززة بجرافتين اقتحمت القرية وهدمت منزل المواطن محمود بلال حسان. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدينة قلقيلية وقرية كفر قدوم شرق المحافظة. وذكرت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة قلقيلية وانتشرت في حي صوفين، حيث داهمت مقر إذاعة الهدى للقرآن الكريم وصادرت محتوياته، كما علقت إخطارات تقضي بإغلاق المقر ومنع فتحه قبل أن تنسحب دون أن يبلغ عن اعتقالات. كما داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من منازل المواطنين في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية واعتقلت مواطنا. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم مدينة نابلس واعتقلت 8 مواطنين بينهم سيدة. وصل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، ومن المقرر أن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقبيل مغادرته إسرائيل أكد نتنياهو أنه سيبحث مع ترامب جميع القضايا المطروحة وعلى رأسها إيران. وكانت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية نقلت عن مصادر قولها إن نتنياهو يحمل معه خلال الزيارة معلومات حساسة سيعرضها على ترامب تتعلق بتطورات الملف النووي الإيراني. وأضافت المصادر بحسب القناة أن نتنياهو سيقدم للرئيس الأمريكي معلومات استخباراتية حديثة بشأن ما وصفته بتقدم إيران نحو امتلاك قنبلة نووية من دون الكشف عن طبيعة هذه المعلومات أو تفاصيلها. كما أضافت المصادر أيضا بأن نتنياهو يعتزم بحث عدد من الملفات الإقليمية مع ترامب، من بينها الموقف الإسرائيلي الرافض للمطلب الأمريكي بشأن انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان وسوريا. وفي المقابل أشارت القناة إلى أن نتنياهو سيطلب من ترامب عدم الموافقة على بيع مقاتلات F-35 لتركيا. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقع اليوم، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها سنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. يوم غد الأربعاء تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، ويكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. يستمر تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة والجافة يوم الخميس، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 7 درجات مئوية. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

أهلا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا، نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. صباح الخير وبداية يوم جديد مليء بالفرص والأمل، ليكون هذا الصباح نقطة انطلاق نحو إنجازات تفتخرون بها، ونتمنى أن ترافقكم الطمأنينة والتفاؤل في كل خطوة. أتمنى لكم يوما سعيدا مليئا بالنجاح والبركة. صباح الخير. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. الاتصال والمشاركة على أرقامنا على 2774888 أو 2، والتواصل عبر واتساب على 0568888 مقدمة 972.

طيب خلينا نصبح على كل اللي بصبحوا علينا عبر البث المباشر. صباح الخير لمريم. مريم يسعد صباحك يا مريم، بتصبح عليك يا صالح. مريم صديقة هالبرنامج، صباح الخير. عاصم صباح الخير. أحمد ذياب ملش صباح الخير يا أحمد. أم المعتز رديدة صباح الخير لإلك، بتمنى لك نهار سعيد. كمان خلينا نروح نصبح على أصدقاء هالبرنامج اللي بتواصلوا معنا عبر واتساب. نروح لرسالة أم محمد من جبل المكبر، يسعد صباحك سارة، صباح الخير والأمل والسعادة يا رب. أحب أعيد على ابني الغالي خليل عشان اليوم عيد ميلاده، صار 21 سنة، العمر كله يا رب يخلي لك إياه يا أم محمد، وكل عام وأنت بألف خير يا خليل.

0: تعرف شغلة صالح، بحس هالبرنامج ساعتين يعني من 8 للـ10 أصح، بتحسه سبحان الله كيف بيشبه الواقع اللي عم نعيشه. صح، هالبرنامج برنامج يوم جديد بيشبه الواقع اللي إحنا عم نعيشه، في ثواني منعيشها فرح، ثواني منعيشها حزن، بنسمع شكاوي الناس، بنسمع هموم الناس، بنحكي في الأزمات، بنحكي في اعتداءات الاحتلال، بنحكي في اعتداءات المستوطنين، يعني بنحكي في أشياء واقعية موجودة في هالساعتين. يعني هاي طلع أنا خطرت في بالي هلا لما عيدنا على ابنها لأم محمد، يعني كيف الصبح كنا نحكي حرية، وين الحرية، واعتداءات المستوطنين وتصاعدها وإلى آخره، بعدين حكينا في أزمة المحروقات والطوابير والشوارع المسكرة، وعند كزية فايز عمر الشارع مسكر وأزمة وفوضى ومشاكل، والله يسترنا من هاليوم وما يقتلوا بعض الناس وما يذبحوا بعض عند الكزيات، ورجعنا لتحديثات الطرق، لمعاناة المواطن اللي بتنقل بين المدن والمحافظات، وهلا عملنا منعيد على ابنها لأم محمد، وكمان لسه البرنامج ضايل له كمان تقريبا أقل من ساعة 40 دقيقة، ولسه نحكي في شغلات، يعني بده حدا هيك، بده علم نفس، لازم بدنا علم نفس إلي وإلك، كيف منغير هيك صالح من عنده بالأغاني وأنا من عندي حتى بنبرة الصوت، وأتنقل بين خبر محزن وخبر سعيد وإلى آخره، الله يفرجها. بس فعليا هالبرنامج بيشبه الواقع اللي عم نعيشه، اللي في لحظات ممكن الفرح يصير حزن والحزن يصير فرح وإلى آخره.
1: يا صباح الورد
0: والياسمين، رغم كل التحديات وكل الأزمات.

خلينا نصبي على صديقة البرنامج ندى الشمالي. صباح الخير يا ندى، أقرأ الرسالة. يا صباح العسل والسكر، واللي معه سكري صباح الفل. والياسمين صباح الخير لإلك يا ندى، ويسعد هالصباح. كمان نروح لرسالة أم محمد فروخ. أسعد الله أوقاتكم وصباحكم بكل خير وفرح وفرج من رب العباد. يسعد صباحك، أحلى مذيعة، أحلى برنامج يا سارة. صباح الخير لإلك، وبتمنى لك نهار سعيد.

0: تتمشى.
1: طيب خلينا نصبح على كل اللي انضموا لنا عبر البث المباشر. أبو أسامة صديق البرنامج صباح الخير. صباح الخير لخلود، يسعد صباحك يا خلود، أهلا ومرحبا بكم جميعا أصدقاء البرنامج، سعيدة بوجود الجميع.

0: حسيتك زي المسؤول اللي مش راضي يحكي اللي ساعتين بشبرح لك بقول لك هيني هيني بدي احكي معك تحت الهوا. شوفي يا صالح شوفي يا صالح بدك تعمل زيهم ما تردش على انا مواطنه بالاخر بدكش ترد على هالمواطنه اللي بتشبرح لك لها ساعتين. لوين وصلنا؟ نروح للضابطه الجمركيه. يلا مستمعينا ومتابعينا إلى رسالة والعمليات التي تعامل معها جهاز الضابطة الجمركية خلال الساعات الماضية. نستمع للزميل نضال الترك من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
1: تحيات لك زميلتي سارة وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم ألفين. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة. في طول كرم تم ضبط 400 كيلو إغرام من المواد الغذائية والتموينية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إتلافها حسب الأصول. كذلك في سلفي تم ضبط كمية من بواريد الخرز البلاستيكية الممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني، وتم التحفظ عليها وذلك تمهيدا لإتلافها حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزام ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: يعطيهم العافية في جهاز الضابطة الجمركية، وشكرا جزيلا للزميل نضال الترك.

0: من بين الرسائل أيضا مستمعينا إحباط ملل بنزين فش طشات فش قعدة في الدار حتى رواتب فش شو بدنا نعمل أتحلهم يا صالح المفروض يحل هاي الأمور مش قادر يحلها فكيف صالح المواطن الصالح بده يقدر يحلها
1: أنا اليوم أقوى.
0: طيب عز الدين زيتون عبر البث المباشر صباح الخير لإلك يا عز الدين يسعد صباحك أخت سارة والله ما ضل كلام ينحكى فيه إلا الله يهدي بال الجميع يا رب وآمين يا رب هدي بال الجميع ويفرجها على هالشعب يا رب

0: مستمعينا ومتابعينا إلى برنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم. ينضم لنا الزميل عوني جبرانة، مدير ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه. يسعد صباحك عوني، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحك زميلة سارة، صباح كل العاملين عندك، صباح كل المسلمين، صباح كل فلسطين والصحة للجميع
0: إن شاء الله. برنامج توزيع المياه اليوم في المحافظة، تفضل.
1: يعني قبل ما نبدأ البرنامج بقول كل صارح، يعني الأغنية ما كانت شو يعني فيها إيجابية، الأغنية هيك مش أغنية الصباح هاي، يعني ما الأغنية مش أتمنى إنه هيك يعني أطلع شو ماله اليوم هو.
0: شو مالك يا صالح اليوم؟ والله يعني أنا كنت بدي أهرب له يا تحت له، بس عوني طلع لك يا على الهو، خلاص بيمون عوني صح بيمون.
1: صباح ولا صار، يسعد صباحه
0: وصباحك يا رب يا عوني.
1: اليوم إحنا إن شاء الله،
0: والله أنا لسه يعني بدي أسمح لي، يعني بدي أعتذر على المقاطعة، ولكن لسه قبل شوي بحكي هالبرنامج ساعتين بس، والله يا عوني لما تطلع بداية البرنامج لنهايته بتلاقيه بيشبه الواقع اللي إحنا منعيشه. لسه قبل شوي بحكي في لحظات منعيشها فرح، في لحظات معايدات، في أجواء رومانسية، في احتلال وحرية مسلوبة وإلى آخره. هالبرنامج عن جد بيشبه الواقع، وحتى صالح مرات بحس صداع بيناتنا، بحس صداع مش عارف شو بدي يعمل، بس فعليا هذا الواقع اللي احنا عم نعيشه يعني بلحظات ممكن
1: بقدر خصوصا زي اللي صالح واللي مشتغل يعني عن جد على هيك، يعني هو بحاجه انه يحط اشياء يعني ايجابيه وتفاؤليه مع انه هو بكون جاي واكيد يعني حامل كل الهموم.
0: والله هو مريض اليوم بيني وبينك، يعني خليها الله الف سلامه عليه صالح. عوني برنامج توزيع المياه اليوم، تفضل.
1: اليوم إن شاء الله نبدأ في البداية على منتصف الحسين والمراح والجمعية العربية، حارة أبو مهر، حارة سفير وسليمان، منطقة طليطة وسدر النشاش. بالنسبة لبيت لحم شارع المهد، شارع سلطة المياه، راس الصيف، الجمعية الأنطونية، العطن وأيضا العناترة، مخيم العرسة وشارع بنك فلسطين وقبور الأطفال ضمن برنامج بيت لحم. نبقى أيضا في بيت لحم مستشفى الفرنسي، أسينا، مشارع الجبل، الأمراض العقلية، المقاطعة والدبس والشهيد، الخلفات، جبل الموالح ورعاية كيفين، تلفزيون أيضا المهد، دار الكلمة والدفاع المدني والهلال الأحمر وحرس الرئيس والأمن الوطني أيضا ضمن برنامج بيت لحم، مرتاح في المنطقة العالية. بالنسبة للدوحة، زيد بن ثابت، طابون زمان ومنطقة اللوازم، الخضر، حارة بوجة ومنطقة البلوة العلوي. أما ثلاث مناطق موجودة خط التخريج اتجاه بيت حور بيت بسط كرمانديسي العويرة، في بيت لحم بيت لحم الكبار كرتات قديم وحديقة البلدية وأيضا الولجة. هذا ما لدينا زميلة مهلا اليوم سارة.
0: نعم شكرا جزيلا لك الزميل عوني جبران، يسعد هالصباح، تحياتي، شكرا.
1: يسعد مساك، يسعد صباحك.

0: إلى الاقتصاد، الذهب يتراجع مع صعود الدولار والنفط يهبط بأكثر من دولار. والآن إلى بنك فلسطين وأسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
0: تنضم لنا من بنك فلسطين ديما صباحي. يسعد صباحك ديما، أهلا ومرحبا.
2: يسعد صباحك، صباح الفل.
0: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
2: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 28 من تموز، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.05، أما سعر البيع فيصرف ب 3.08. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 4.30، أما سعر البيع فيصرف ب 4.36. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.46، أما سعر البيع فيصرف ب 3.50. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4040 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.43، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك ديما صبح من بنك فلسطين. تحياتي، شكرا.
2: تحياتي، إلى اللقاء.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenef.edu.ps.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
4: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
5: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم في القسم الأخير من مشوارنا في برنامج يوم جديد. يسعد لي صباح كل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. صباح الخير. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، من بيوتهم، من أماكن عملهم. صباح الخير. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل، باتت الحاجة إلى التعليم التطبيقي والتدريب المهني أكثر أهمية من أي وقت مضى، لما يوفره من مهارات عملية تمكن الشباب من الاندماج السريع في الحياة المهنية أو استكمال مسيرتهم الأكاديمية. ومن هذا المنطلق تواصل كلية المستقبل المهنية دورها في تقديم برامج وتخصصات تلبي احتياجات سوق العمل وتفتح أمام الطلبة آفاقا جديدة لبناء مستقبلهم بثقة، سواء كانوا من حملة شهادة الثانوية العامة أو من الراغبين في اكتساب مؤهلات مهنية معتمدة تعزز فرصهم في الحصول على عمل. للحديث عن رؤية الكلية والتخصصات التي توفرها وفرص الطلبة بعد التخرج، يسعدنا أن نستضيف مدير عام كلية المستقبل المهنية دكتور خالد الأفغاني. يسعد صباحك دكتور، أهلا ومرحبا.
1: الله يسعد صباحك وصباح كل المستمعين والمشاهدين. يسعد صباحك لكل الناس اللي عم تسمعنا واللي ما عم تسمعنا.
0: يسعد صباحك، أهلا ومرحبا. بداية دكتور خالد، عرفنا بكلية المستقبل، ما أهمية التعليم المهني اليوم في ظل متطلبات سوق العمل؟ تفضل.
1: كلية المستقبل كلية مهنية انشأت سنة 93 وتعتبر تقريبا من الكليات العريقة القديمة، لها ثلاث أفرع في رام الله وبيت لحم والخليل، تهتم بالتدريب المهني وتصمم برامج مهني حسب حاجات سوق العمل. كلية المستقبل مؤمنة بالتدريب المهني مش كشيء زائد أو كخيار أخير. إحنا متأكدين أن التدريب المهني اليوم لا يقل أهمية عن التدريب الأكاديمي والتعليم الأكاديمي. كذلك أنه البلد يعني بحاجة اليوم لفرص مهنية أكثر وللعمل المهني أكثر من العمل الآخر. طبعا المعهد يعتمد على كل المقومات اللي انوجدت عالميا والبرامج اللي انوجدت عالميا. المعهد مرخص من وزارة العمل وشريك عمل بالوزارة، واللي احنا نفتخر فيها جدا ونعتز بعملها معنا. المعهد بيقوم بتدريب الطلاب بعد عملية التعليم، وطبعا احنا يعني بنعمل للطالب كمان برنامج غير التخصص اللي بياخده. مثلا بده ياخذ مثلا شيف او سكرتير طبي او اداره اعمال، بياخذ مواد اكاديميه اللي ترشحه او تقويه وتخليه يكون قادر انه ينافس الطلاب التانيين والخريجين التانيين من المعاهد الثانيه والمحلات الثانيه، اللي يكون مثلا نقول انه شيف بيعرف على الحاسوب، بيعرف محاسبه، عنده علاقات عامه، ماخذ اداره. فاحنا بنقوم بعمل برنامج كثير كبير لكل طالب خلال 9 أشهر، وهذا اللي بيؤدي ان الطالب يكون جاهز خلال سنة تعليمية ان يفتح مشروع لإله او يكون شريك في العمل او يكون موجود داخل الوظيفة اللي تساعده على اعباء الحياة، وخصوصا في هذه المرحلة الدقيقة جدا اللي احنا عم بنمر فيها.
0: نعم، يعني خلال 9 أشهر من تدريب الطلبة في كلية المستقبل، أبرز التخصصات التي تطرحها الكلية هذا العام، تفضل.
1: والله هذا يعني إحنا ذهبنا إلى صيانة السيارات الكهربائية الهايبرد، طبعا عندنا الإدارة الطبية اللي هو اليوم كثير مطلوب، طبعا عندنا الشفوة وإعداد المائدة وخدمة المائدة، إدارة الأعمال والعلاقات العامة اللي إحنا بنحس إنه اليوم كثير في طلب على تخصص العلاقات العامة، وخصوصا إنه إحنا بحاجة للنقاش والجدال وإنه نقدر نشرح صورتنا، وإحنا دمجناها الحقيقة في كل التخصصات. طبعا تربية الطفل كمان من التخصصات اللي إحنا بنحس إنه كثير مهمة، وحماية وأمن المؤسسات، وكل الأمور اللي لها علاقة في الهايتك والنظام السبراني والذكاء الاصطناعي والجرافيك ديزاين. طبعا طبعا في عنا المكيفات والتمديدات الكهربائية والتمديدات الصحية والتصميم الأزياء، ولكن في بعض الأشياء عادة إحنا بنحاول إنه ما نركز عليها نظرا لأنه صارت موجودة. يعني مثلا زي ما نقول اليوم نقول انه ما نيجي نسوي تصميم داخلي، اذا الذكاء الاصطناعي عم بيعطينا اياه والبرامج عم تعطينا اياه بطريقه اسهل، احنا عم بنحاول نبتعد شوي وننصح الطالب انه لا بلاش من هالشغله. تنبيد مثلا كهرباء كاميرات المراقبه، في ظل وجود كاميرات مراقبه اليوم عم تيجي بدون سلك وبدون ما بتحتاج لتمديدات وبتشتغل على البلوتوث ومن الكاميرا للتليفون او للكمبيوتر مباشره، وبتلف 380 درجه وبتسمعك صوت وارخص من الكاميرا اللي هي سلك، بنحاول كمان
0: يعني هناك مواكبه للتطور والتكنولوجيا ضمن تخصصات الكليه.
1: صحيح السوق اليوم بحاجه لدراسه كل يوم. ليش؟ لانه في اشياء كثير، مثلا نيجي نحكي على الجرثيم وعمل الفواصل للجرثيم اللي كنا نعلمه. اليوم تركيا والصين سووا فواصل مش جرثيم، بتشبه هذا الالمنيوم والخشب واسهل وارخص واسرع وبتعزل الصوت وبتعزل الحراره. طب بتاخذ انت دائما الشيء الاكثر الاحسن يعني الافضل. فعمليا دائما احنا كمان بنقدم استشاره للطالب انه ايش عم ايش بدك تاخذ بالضبط وليش انت قررت هذا الشغل. مثلا انا اليوم بنصح اكثر شيء بصيانه الاجهزه الخلويه للشباب، لانه التليفون مطلوب وكل حدا حامل
0: ولا يمكن الاستغناء عنه.
1: صحيح، وفي الحرب وفي الكورونا اثبت انه هو مطلوب، والناس في الكورونا راحت اشترت اجهزه كمبيوتر واجهزه موبايل عشان تتواصل عشان تسوي زوم. فانت تيجي تقول لي بدي اصلح شاشه التلفزيون، يا ابني خذ لك شيء اللي انت تستفيد منه ويكون مطلوب. طبعا احنا بنعمل للطالب استشاره لما يجي يسجل، بننصحه، مش والله بيجي يقول لي بدي اسجل تليفونات بقول له سجل، لا، في مواصفات، بتحب البراغي، ايدك نظيفه، عندك طوله بال، مستعد انه تفتح تسكر. مثلا حدا بده يشتغل شيف، بنقول له الشيف بروحش على الدار، الشيف برمضان بتكون الناس عمالة تفطر وانت عم بتقدم أكل، عندك استعداد. يعني دائما مهم تقديم الاستشارة لهدول الناس. أنا بصراحة بس عندي تعليق واحد، أنا بتمنى أنه إحنا ننظر إلى التدريب المهني نظرة تكاملية. يعني أنا دائما بوجه أكبر تحية لوزيرة العمل الدكتورة إيناس العطاري، اللي هي متحمسة جدا، وطاقم العمل في التدريب المهني قديش هو متحمس في التدريب المهني، والدكتور محمد الشتيه قديش كان مهتم، وكل رئاسة وزراء بتيجي قديش مهتم للتدريب المهني. إحنا كمان لازم نعرف إنه هذا هو اللي بيبني البلد. التدريب المهني بيبني البلد، مش إشي قاصر، مش إنه أنا باخذ تدريب مهني لأنه ما لقيتش حل ثاني، لا. الجامعة مهمة والتعليم الأكاديمي مهم والتخصصات مهمة والتدريب المهني مهم، ولكن نظرة المجتمع شوي دونية لهذا الموضوع. يعني كأنه أنت ماخذ دبلوم مهني، ما له دبلوم مهني بالمستوى المهني
0: اليوم. بس بتحس هالأيام تغيرت هاي النظرة دكتور خالد؟
1: بتمنى، أنا بتمنى إنه تكون، أنا بتمنى إنه تكون النظرة زي ما بتطلع عليها في أوروبا، زي ما بتطلع عليها في كل محل في العالم، إنه هذا شيء مهم جدا جدا جدا جدا، وهذا شيء مكمل للصورة الموجودة في البلد، شيء مكمل لكل القطاعات المطلوبة، مش شيء إضافي وما إلوش حل رسمي. أنا بتمنى، أنا بتمنى، وأنا بعرف إنه كثير في تطور اليوم بالنظرة لهذا الموضوع، ولكن بتعرف إحنا ما يعني موضوع الألقاب لسه بهمنا يعني.
0: والنظرة الاجتماعية.
1: صحيح صحيح صحيح، انه لازم تكون النظرة الاجتماعية شوي تختلف. انا ما بتهم انه كثير سيئة، لا، بس انا بقول انه تكون النظرة الاجتماعية في المكان الصح.
0: صح، والتدريب المهني دائما بيعمل توازن في المجتمع بين جميع القطاعات. دكتور، أعود لموضوع التخصصات، اكثر التخصصات التي تشهد اقبالا من الطلبة في الفترة الحالية.
1: الفترة الحالية عمالين بروحوا على الموبايل، على صيانة التليفونات، لأنه اللي بيصلح التليفون في عنده بورد بيصلحها، بيقدر كمان يصلح الكمبيوتر، بيقدر يصلح التلفزيون، اليوم السيارة فيها كمان بورد. عم بروحوا على الهايبرد، على
0: سيارات الهايبرد. أنا اللي كنت بدي أسأله، في ظل انتشار السيارات واعتمادها على الهايبرد، ومنشوف انه كل المواطنين عم بيتوجهوا لسيارات الهايبرد، صديقة للبيئة وغير انها صديقة للبيئة، ايضا بيعتبروا انه دائما الصيانة فيها اخف وموفرة من ناحية الوقود والى اخره، وخصوصا انه نحن بنشهد ازمة وقود في هذا يعني. في هذا التخصص كيف بتشوف اقبال الطلبة؟
1: طلع انا يعني انا بدي اقول لك شغله، الهايبرد هو دائما ايش عم نلحق البرنامج من اول، هلا الهايبرد اليوم هي كمان انظف يعني كمان شيء مش رح يكون في سيارة بتفك راس موتور ينزل عليك زيت وسولار. يعني كمان احنا لما بنفكر بالطالب انا بفكر انه هو دخل على عملية تعليمية لانه هو بده يكون عامل يعني عامل مجتهد او عامل بنسميه احنا عامل شاطر يعني يعني عامل عظيم مش اي عامل يعني عامل متمكن من العمل تبعه بيعرف النظرية اللي بيشتغل عليها. لا ممكن اي واحد بروح على الكراج بتعلم اسرع من واحد بيجي على الكلية اكيد اي واحد بروح على محلة بتعلم اكثر من واحد بيجي على الكلية ليش؟ لانه بيواجه زبون بيواجه راس طبيعية يشتغل عليها ولكن اللي بيجي بتعلم وبياخذ الدبلوم المهني بمستوى الماهر بيعرف الطريقة كيف هذه الشغلة صار ليش انا قصيت هذه القصة كيف تركيب الكيمياء تاعت الصبغة اذا حطيت هيك ممكن اخرب الشعر اذا حطيت هيك ممكن اضبط الشعر هذا جدا مهم. فدائما احنا بنطلع يعني انا بدي عامل ماهر بدي عامل ماهر العامل الماهر هو عامل جامعي هو عامل جامعي نعم. مش هو بيركب بلاط بيعرفش انه بس بيركب لا هو بيركب البلاط وبيعرف القياسات وبيعرف المسرح كيف بده يمشي وبيعرف انسياب المي وين يروح ومش موجوده الاخطاء المهنيه ابدا.
0: لكن في التطبيقي ممكن يواجه مشكله
1: طبعا يعني التطبيقي يعني كل شيء بنعلمه انه بنشيله
0: يعني اللي بيميز الدبلوم المهني اللي بيميز الدبلوم المهني الصادر عن كلية المستقبل غير بأنه مصدق من وزارة العمل الجانب التطبيقي في هذا الدبلوم.
1: إحنا بنعلم الجانب التطبيقي وبعد ذلك إحنا بنبعث الطلاب على مؤسسات تدريبية مع أنه هذا مش مطلوب منا إحنا بنعمله وإحنا على قد ما بنقدر وانا بين قد ما بنقدر بين قوسين لانه احنا مش وزاره العمل ولا يعني ولا مجلس الوزراء نساعد الطالب انه يتوفر. وانا هون كمان في شغله مهمه بدي احكيها لكل اللي بيسمعوني وكل الطلاب وكل الاهالي الشهاده تذكره عبور بتساعدك تتوظف شخصيتك وتصرفك داخل محل التدريب بعد ما تتعلم المهنه وتتدرب ونبعتك تتدرب خارج الكلية هو الحكم الوحيد اللي يا بوظفة يا ما بوظفش. أنا في دائما عندي وجهة نظر مختلفة عن كل الناس دائما الوظيفة موجودة دائما صاحب العمل بدور على العامل المجتهد المنيح ولكن بطول هدول الاثنين لما يتقابلوا أحيانا أنا بدي أسألك بالراديو سؤال فيش عندكم شغالين أنا بعرف هلأ فيش شغالين طبعا أنا إذا جبت لك إنسان طالب يدير لك برامج ويدفر لك إعلانات للراديو ويطلع من مستوى الراديو ومن قيمة الراديو واجه متدرب بتروحيه؟
0: أكيد لا
1: مستحيل مستحيل العملية
0: لأن هو مدخل لي عامل لي دخل إضافي عن الدخل الموجود بشطارته وذكائه هذا الموظف
1: حتى لو ما كانش دخل مادي حتى لو كان اجتماعي حتى لو اتصلوا فيك الزبائن قالوا لك مين هذا اللي برد على التليفون شو هالمستوى الحلو الراقي ما رح تفرطي فيه
0: صح.
1: عمليا الشهاده مهمه اكيد ولكن احنا ليش بكل تخصص انا اضفت العلاقات العامه وحطيناها كماده اساسيه لتكمله الدبلوم المهني لانك انت لما بتعرف تحكي مع الزبون تعرف تحكي مع الشخص اللي بيجي على المستشفى يقابلك تعرف تحكي مع الناس بالشارع تعرف تصرف على الدور انت ماشي
0: نعم.
1: لما انت بدك تتجاوز كل الاجراءات وكل السيستم وتعمل حالك انك شاطر انت رح تفشل. لما انا ببعتك تتدرب وبدكش تروح على الوقت وتصير تطلع أعذار معناته أنت مش رح تتوظف. لما أنت تروح وتثبت حالك إحنا الحمد لله عنا موظفين بوزارة الداخلية عنا موظفين كانوا في وزارة العمل عنا يعني الحمد لله رب العالمين.
0: في موضوع بعد التخرج دكتور خالد في موضوع بعد التخرج ماذا عن فرص العمل بعد التخرج من الكلية؟ هل لديكم شركات أو شركات مع مؤسسات لتشغيل الخريجين؟
1: إحنا عندنا أكبر شراكة مع كل المؤسسات عندنا شراكة مع الوزارات عندنا شراكة مع القطاع الخاص عندنا طالب بيطلع من المعهد قوي إحنا بيهمنا جدا جدا جدا جودة التعليم وأنا مسؤول عن هاي الجملة البحكية وكل حدا بسمعني ويقوله علاقة في هذا القطاع بيعرف إنه هذا الحكي أنا مسؤول عنه 100%. هلا لما أنت تشتغل كل المثلث صح لازم تطلع النتيجة الفعلية. إحنا بنعمل يعني أنا دائما بقول أنا بعلم الطالب 10% قد ما أعلمه أنا بعلمه 10% لأنه بالآخر السلوك هو المسؤول السلوك هو المسؤول. أنت كيف بتطلع يعني لو جينا لأنظمة الكون وللي بيأمنوا بالريكة وبيأمنوا بالغيبيات وبيأمنوا بالمنطق وللشريعة الإسلامية البلاء منوطن بالمنطق أنت بإيش بتفكر وين رح تكون ما حدا رح يقدر يأخرك ولا حدا رح يقدر يقدم.
0: فإذا أنت بتقرر عشان هيك دائما بنقول جملة، أعتذر على المقاطعة، إنه الطالب لازم يدرس الشيء اللي هو بحبه واللي هو بيختاره عشان يبدع فيه، ما يضلش يهرب منه. دكتور خالد، بدأ التسجيل للالتحاق بتخصصات الكلية، إلى متى سيبقى؟ هل يمكن للطالب الالتحاق بالكلية سواء كان يحمل شهادة ثانوية عامة أو لا؟
1: احنا بناخد طبعا طلاب من صف تاسع، وبعض التخصصات بتضبط الصف تاسع. احنا فتحنا باب التسجيل من بداية هذا الشهر وبنتهي ب 31/8. طبعا بعد 31/8 بنبلش اذا حدا يفصل، يعني بيسوي فصل ثاني لانه بكون اكتملت الاعداد. انا عمليا بس انا بدي اعلق تعليق، احيانا بكون الطالب عنده شغف بشغله معينه وما ياخذها نبض، يعني كمان في ظروف. يعني المشكله ليش احنا عندنا خريجين بيشتغلوش؟ ليش عندنا خريجين بيشتغلوش؟ لانه هو معظم الاحيان راح يعيش مشكله. يعني لما انا بدي اجي اقول شغل او اجي اقول ممرضه او اجي اقول سكرتيرة طبية، انا في سؤال بساله للطالب اول ما انت سكرتيرة طبية بتعرف من الدم؟ تسجلش مش فلان ناجح، شو بدك لفلان؟ فلان لما حدا بلش لا يمكن نتفرغ عليه، بدك تعيد له كيس البول، مستعد؟ لا ما تروحش. انت شيف بدك تصلي التراويح برمضان؟ ما تروحش شيف، لانه الشيف برمضان بكون عماله بيخدم الناس. الشيف ما بحطوش بالمطبخ كرسي. هلا هذه النصائح لما انت بتقدمها للطالب ما بتخليه يجيك مغمض ويصير يبطل وبده يغير التخصص ومش عارف شو بده. لا يكفي عادة انه شغفه بالشغله، لانه هو بشوف انه صاحبه عنده محل تليفونات وناجح، بقول لك انا بدي تليفونات. صاحبك عنده ايدين نظام، انت بترش وبده لازم تصلح تليفون، وقدراتك على حفظ المعادلات صعبه ومش قادر ما تفوت، فوت على شيء انت بتقدر عليه. وهذا كثير مهم انه تقدم استشاره مهنيه للطالب، وبالحقيقه احنا بنعطيهم شهر يفوتوا ويقدر يغير التخصص تبعه. نعم. يقدر يغير. نعم. لأنه حرام إنه تفوته بإشي. يعني مثلا لما واحد يجي يقول لك ميكانيكي سيارة، طيب يا أخي راحت الميكانيكي، يا أخي راح الموتور، راح البنزين، أوكي أنت شايفه على الشارع، بس هذا روح، خذ أنت الإشي الجديد، دائما روح للأجدد. يعني أنا ثاني المرات ما رضيت أتعلم تمديد كاميرات وأجهزة مراقبة، ما رضيت. اليوم أنا شايف إنه مش حدا عم بركب كاميرات، خلص الموضوع انتهى. اليوم الكاميرا وايرلس، ما فيش عليها سلك، بلوتوث، أرخص، أهون، أسرع، أنت بتشتريها بتركبها بتشبكها على تليفونك وخلصت.
0: أعود لموضوع التسجيل والالتحاق في الكلية دكتور خالد، في ظل الظروف التي يمر بها شعبنا، ما التسهيلات أو الخدمات التي تقدمونها للطلبة الراغبين في الالتحاق بالكلية؟ تفضل.
1: بصراحة إحنا بنتعاون، يعني أول شيء ساعدنا طلاب من خلال جمعية الكاريتاس، وبوجه تحية كبيرة لجمعية الكاريتاس ومديرها السيد أصفر وللست مرفة النظر، لأنه ساعدت الطلاب، ساعدتنا سامي كمان جمعية خوض وأعطي بإدارة الأستاذ رائد دويك، وبوجهنا تحية. إحنا بنساعد الطلاب، بنحاول مليا أنه نخصمهم من الأقساط، تتحمل الكلية جزء من القسط، بندبر من هون بندبر من هون. انا الاوضاع الماليه، يعني لما الطالب بقول لك معيش اركب بالسياره اوصلك، شو بدك تسوي؟ تقول له روح، مش مجال. وهذا برضه الحديث انا مسؤول عنه، يعني احنا قدر الامكان قد ما بنقدر نساعد الطالب بنساعده، لانه ما في مجال. يعني احنا في وضع الكل بيعرف شو هو، فيش حدا بيعرفش وين احنا واقفين.
0: نعم. نصيحتكم لطلبة الثانوية العامة والشباب الذين ما زالوا مترددين في اختيار التعليم المهني؟
1: الحقيقة المشكلة اللي بتواجه الطلاب، وهذه أكبر مشكلة، إنه ما في تخطيط مسبق. يعني ما عندنا تخطيط مسبق لإيش بدنا نسوي. أنا عندي طلاب العام اللي بدهم يتخرجوا السنة هاي، هذول الطلاب يعني هم خلصوا الأشياء، هذول الطلاب كثير منهم طلاب مخلصين 4 سنوات جامعة ما هم شهادة جامعية، رجعوا أخذوا دورات سريعة على أساس يسووا مشاريع. هلا إحنا كله رايح كوافير، كله رايح علاج بشرة، ما بعرف إمتى السوق بصير عنده إشباع. يعني دائما لازم نكون عندنا خطة ليش إحنا نسوي هيك وليش نعمل هيك. وطبعا المعهد اللي بنروح عليه مع احترامنا كل المعاهد فلسطين، بوجه لهم أكبر تحية، معاهد محترمة أكيد بوجهوه نحو الصح. يعني هم لو بفكروا قبل يعني بكون عنده خطة مسبقة. دائما الطالب اللي عنده خطة مسبقة وعارف شو بده هذا بكون أكيد
0: لازم. اسمح لي أختم يعني بهذا السؤال دكتور خالد لضيق الوقت، كيف يمكن للراغبين التسجيل أو الحصول على مزيد من المعلومات حول الالتحاق بكلية المستقبل؟
1: أنا معاهدنا مفتوحة من الساعة 8:30 صباحا حتى الرابعة. ممكن بالاتصال الهاتفي أو التواصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو الحضور شخصيا، يعني إحنا موجودين.
0: نعم، وعبر صفحتكم على الفيسبوك.
1: مش بالضرورة إذا أجا لازم يسجل، يعني مش بالضرورة إذا أجا أخذ استشارة لازم يسجل.
0: نعم، شكرا، شكرا جزيلا لك مدير عام كلية المستقبل المهنية دكتور خالد الأفغاني، شكرا جزيلا، تحياتي.
1: شكرا لكم ويسعد صباحك وصباح المستمعين.
0: يسعد صباحك، شكرا جزيلا. مستمعينا ومتابعينا، وصلنا وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي غدا بنفس الموعد. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. يعطيك العافية صالح. مستمعينا أشكركم على استماعكم، ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية. دمتم بخير وإلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد، معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
2: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شي بهمكم من اخبار، قضايا، فقرات منوعة.
3: يوم جديد من الاحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.
4: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزلين في قرية دير رازح جنوب غرب دورة جنوب الخليل. وقال المواطن أشرف عمرو إن جرافات الاحتلال

0: ممتلكاتهم من المنزلين المستهدفين، كما هدمت قوات الاحتلال منزلا في قرية الشقبة غرب مدينة رام الله. وبهذه المنازل الثلاثة في دير رازح وشقبة اليوم ترتفع حصيلة عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال منذ صباح أمس إلى أكثر من 13 منزلا وثلاث منشآت في محافظات القدس ورام الله وجنين. أصيب مواطننا اليوم جراء اعتداء مستوطنين عليه في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. وأفاد مصدر أمني بأن مستوطنين اعتدوا على المواطن إياد عبد الحليم شلالدة بالضرب بواسطة أنبوب حديدي، ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة في الرأس ورضوض في الرقبة والكتف الأيمن. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم وحسان غربا وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها دون أن يبلغ عن اعتقالات. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 7 مواطنين من مدينة طول كرم وضواحيها، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 مواطنين بينهم سيدة من مدينة نابلس صباح اليوم. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدينة قلقيلية وداهمت مقر إذاعة الهدى للقرآن الكريم وصادرت محتوياته وعلقت إخطارات تقضي بإغلاق المقر ومنع فتحه. لقي الشابان سليمان سلمان أبو علي وعز محمد أبو علي مصرعيهما فجر اليوم إثر حادث سير وقع في مدينة يطا جنوب الخليل. وقال مدير دائرة الشرطة المجتمعية والإعلام في شرطة الخليل بشير النتشة إن الطواقم الطبية هرعت إلى مكان الحادث وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل أن يعلن عن وفاة 2 متأثرين بجراحهما البالغة، فيما وصفت جراح شاب ثالث بأنها خطيرة.
1: حدث سير مؤسف ومميت وقع في مدينة يطا فجر هذا اليوم وسط مدينة يطا على الشارع الرئيسي. نتيجة طبعا السرعة، هي كانت سرعة جنونية في الحقيقة من قبل السائق. السائق فقد السيطرة على المركبة بسبب السرعة وأدى إلى اصطدامها نتيجة السرعة بكتلة خرسانية كانت وسط الطريق. الحادث في البداية أدى إلى أصابة 3 أشخاص، 3 شبان كانوا بداخل المركبة، تم نقلهم للمستشفى الأهلي، وللأسف دقائق قليلة داخل المستشفى وتم الإعلان عن وفاة شابين.
0: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترض صباح اليوم مسيرة قرب الحدود الأردنية وأنه يحقق في مصدر إطلاقها. وأوضح جيش الاحتلال أن سلاح الجو اعترض مسيرة في منطقة الحدود مع الأردن لم تدخل الأجواء الإسرائيلية ويجري التحقق حاليا من مصدر إطلاقها. من جانبه أعلن الجيش الأردني اليوم أيضا إسقاط مسيرة اخترقت المجال الجوي في الصحراء الشرقية داخل أراضي المملكة. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقع اليوم، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. يوم غد الأربعاء تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، ويكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. يستمر تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة والجافة يوم الخميس، حيث يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 7 درجات مئوية. إلى اللقاء.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل. وأول أوردر

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.bs.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0-2-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811، الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل. بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الحادية عشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم غرفة زراعية وأسوارا، واستولت على بيت متنقل في قرية المالحة شرق بيت لحم. وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة جرافات وآليات عسكرية، وهدمت غرفة زراعية للمواطن موسى أبو رميس وعددا من الجدران والأسوار، كما استولت على بيت متنقل كرفان قبل أن تنسحب من المكان. سبق ذلك أن هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في قرية دير رازح جنوب دورة جنوب غرب محافظة الخليل. وسبق ذلك أيضا أن هدمت قوات الاحتلال منزلا في قرية شقبة غرب رام الله. وبهذه المنازل الثلاثة في دير رازح وشقبة اليوم ترتفع حصيلة عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال منذ صباح أمس إلى أكثر من 13 منزلا وثلاث منشآت في محافظات القدس ورام الله وجنين.

0: إيمان. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مواطنا ونجليه بعد اعتداء المستوطنين عليهم في منطقة خلة الحمص في يطا جنوب الخليل. اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين من مدينة طول كرم وضواحيها، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس واعتقلت 8 مواطنين بينهم سيدة. إلى ذلك داهمت قوات الاحتلال مقر إذاعة الهدى للقرآن الكريم في مدينة قلقيلية وصادرت محتوياته وعلقت إخطارات تقضي بإغلاق المقر ومنع فتحه قبل أن تنسحب دون أن يبلغ عن اعتقالات. قالت حركة حماس اليوم إن الوفد المفاوض يتجه إلى العاصمة المصرية القاهرة لعقد سلسلة من اللقاءات الهامة والمكثفة مع المسؤولين المصريين والوسطاء من مصر وقطر وتركيا إلى جانب ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية. وتأتي هذه الزيارة وفق بيان مقتضب من حماس لاستكمال التفاهمات المتعلقة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، حيث يهدف الوفد إلى تثبيت التهدئة وضمان التزام كافة الأطراف بما تم التوصل إليه في اجتماع شرم أو اتفاق شرم الشيخ. وتتصدر جدول الأعمال ملفات تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات إلى جانب التمهيد للبدء في خطوات المرحلة الثانية ضمن الخطة المطروحة لإنهاء الحرب وتثبيت الاستقرار في المنطقة. لقي الشابان سليمان سلمان أبو علي وعز محمد أبو علي مصرعيهما فجر اليوم إثر حادث سير ذاتي وقع في مدينة يطا جنوب الخليل. وقال مدير دائرة الشرطة المجتمعية والإعلام في شرطة الخليل بشير النتشة إن الطواقم الطبية هرعت إلى مكان الحادث وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل أن تعلن عن وفاتهما متأثرين بجراحهما البالغة، فيما وصفت إصابة شاب ثالث بأنها خطيرة.
1: حدث سير مؤسف ومميت وقع في مدينة يطا فجر هذا اليوم وسط مدينة يطا على الشارع الرئيسي. نتيجة طبعا السرعة، هي كانت سرعة جنونية في الحقيقة من قبل السائق. السائق فقد السيطرة على المركبة بسبب السرعة وأدى إلى اصطدامها نتيجة السرعة بكتلة خرسانية كانت وسط الطريق. الحادث في البداية أدى إلى أصابة 3 أشخاص، 3 شبان كانوا بداخل المركبة، تم نقلهم للمستشفى الأهلي وللأسف دقائق قليلة داخل المستشفى وتم الإعلان عن وفاة شابين.
0: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم إنه اعترض طائرة مسيرة قرب الحدود الأردنية وإنه يتحقق من مصدر إطلاقها. من جانبه أعلن الجيش الأردني كذلك إسقاط طائرة مسيرة قال إنها اخترقت المجال الجوي للمملكة في الصحراء الشرقية. خيرا مستمعين، إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. غدا تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، ويكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. يستمر تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة والجافة حتى يوم الخميس، وتصبح درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 7 درجات مئوية. في أمان الله.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

يحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية عشر ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أصيب مواطنان اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة مع تواصل خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. وقالت مصادر صحفية أن مواطنين أصيبا برصاص قوات الاحتلال شرقي مدينة دار البلح وسط قطاع غزة. يأتي ذلك بينما قالت حركة حماس اليوم أن الوفد المفاوض لها يتجه اليوم للعاصمة المصرية القاهرة لعقد سلسلة من اللقاءات الهامة والمكثفة مع المسؤولين المصريين والوسطاء من مصر وقطر وتركيا إلى جانب ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية. وتأتي هذه الزيارة وفق بيان مقتضب من الحركة لاستكمال التفاهمات المتعلقة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، حيث يهدف الوفد إلى تثبيت التهدئة وضمان التزام كافة الأطراف بما تم التوصل إليه في اتفاق شرم الشيخ. وتتصدر جدول أعمال المباحثات ملفات تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة وضمان تدفق المساعدات، إلى جانب التمهيد للبدء في خطوات المرحلة الثانية ضمن الخطة المطروحة لإنهاء الحرب وتثبيت الاستقرار في المنطقة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم غرفة زراعية وأسوارا واستولت على بيت متنقل في قرية المالحة شرق بيت لحم. إلى ذلك أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بوقف البناء في جناح استجمام في بلدة نحالين غرب بيت لحم. وكانت قوات الاحتلال هدمت صباح اليوم منزلين في قرية دير رازح جنوب غرب دورة جنوب محافظة الخليل، في حين هدمت أيضا منزلا في قرية شقبة غرب رام الله. وبهدم المنازل الثلاثة في دير رازح وشقبة اليوم ترتفع حصيلة عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح أمس إلى أكثر من 13 منزلا وثلاث منشآت

0: لحم. ووفقا لمصدر أمني فإن مستوطنين اعتدوا على المواطن إياد عبد الحليم شلال ده بالضرب بواسطة أنبوب حديدي، ما أدى لإصابته بجروح متوسطة في الرأس ورضوض في الرقبة والكتف الأيمن. في سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال مقر إذاعة الهدى للقرآن الكريم في مدينة قلقيلية وصادرت محتوياته وعلقت إخطارات تقضي بإغلاق المقر ومنع فتحه. لقي الشابان سليمان سلمان أبو علي وعز محمد أبو علي مصرعيهما فجر اليوم إثر حادث سير ذاتي في مدينة يطا جنوب الخليل. وقال مدير دائرة الشرطة المجتمعية والإعلام في شرطة الخليل بشير النتشة إن الطواقم الطبية هرعت إلى مكان الحادث وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل أن تعلن وفاتهما متأثرين بجراحهما البالغة، في حين وصفت جراح شاب ثالث بأنها خطيرة.
1: حدث سير مؤسف ومميت وقع في مدينة يطا فجر هذا اليوم وسط مدينة يطا على الشارع الرئيسي. نتيجة طبعا السرعة، هي كانت سرعة جنونية في الحقيقة من قبل السائق. السائق فقد السيطرة على المركبة بسبب السرعة وأدى إلى اصطدامها نتيجة السرعة بكتلة خرسانية كانت وسط الطريق. الحادث في البداية أدى إلى أصابة ثلاث أشخاص، ثلاث شبان كانوا بداخل المركبة، تم نقلهم للمستشفى الأهلي، وللأسف دقائق قليلة داخل المستشفى وتم الإعلان عن وفاة شابين.
0: هذا وتوفي طفل جاد محمد العدم من بلدة بيت أولى قضاء الخليل إثر سقوطه من علو، بينما لقي طفل يبلغ من العمر عاما ونصف العام مصرعه اليوم متأثرا بإصابته في حادث سير وقع في قرية برقة شمال غرب مدينة نابلس. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس المتوقعة، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في باقي المناطق، لا يطرأ تغير يذكر هذا النهار على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. غدا وحتى الجمعة تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. في حفظ الله.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: توجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: وأول أوردر

تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

النشرة الواحدة ظهراً يقرأها أنس القاضي. أهلاً بكم. أصيب مواطنان اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة مع تواصل خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. وقالت مصادر صحفية أن مواطنين أصيبا برصاص قوات الاحتلال شرقي مدينة دار البلح وسط قطاع غزة. يأتي ذلك بينما قالت حركة حماس اليوم أن الوفد المفاوض لها يتجه اليوم للعاصمة المصرية القاهرة لعقد سلسلة من اللقاءات الهامة والمكثفة مع المسؤولين المصريين والوسطاء من مصر وقطر وتركيا إلى جانب ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية. وتأتي هذه الزيارة وفق بيان مقتضب من الحركة لاستكمال التفاهمات المتعلقة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، حيث يهدف الوفد إلى تثبيت التهدئة وضمان التزام كافة الأطراف بما تم التوصل إليه في اتفاق شرم الشيخ. وتتصدر جدول أعمال المباحثات ملفات تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة وضمان تدفق المساعدات إلى جانب التمهيد للبدء في خطوات المرحلة الثانية ضمن الخطة المطروحة لإنهاء الحرب وتثبيت الاستقرار في المنطقة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم غرفة زراعية وأسوارا واستولت على بيت متنقل في قرية المالحة شرق بيت لحم. إلى ذلك أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بوقف البناء في جناح استجمام في بلدة نحالين غرب بيت لحم. وكانت قوات الاحتلال هدمت صباح اليوم منزلين في قرية دير رازح جنوب غرب دورة جنوب محافظة الخليل، في حين هدمت أيضا منزلا في قرية شقبة غرب رام الله. وبهدم المنازل الثلاثة في دير رازح وشقبة اليوم ترتفع حصيلة عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح أمس إلى أكثر من 13 منزلا وثلاث منشآت في محافظات القدس ورام الله وجنين. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا ونجليه بعد اعتداء المستوطنين عليهم في منطقة خلة الحمص في يطا جنوب الخليل. إلى ذلك أصيب مواطن اليوم جر

0: اقتحمت قوات الاحتلال مقر إذاعة الهدى للقرآن الكريم في مدينة قلقيلية وصادرت محتوياته وعلقت إخطارات تقضي بإغلاق المقر ومنع فتحه. لقي الشابان سليمان سلمان أبو علي وعز محمد أبو علي مصرعيهما فجر اليوم إثر حادث سير ذاتي في مدينة يطا جنوب الخليل. وقال مدير دائرة الشرطة المجتمعية والإعلام في شرطة الخليل بشير النتشة إن الطواقم الطبية هرعت إلى مكان الحادث وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل أن تعلن وفاتهما متأثرين بجراحهما البالغة، في حين وصفت جراح شاب ثالث بأنها خطيرة.
1: حدث سير مؤسف ومميت وقع في مدينة يطا فجر هذا اليوم وسط مدينة يطا على الشارع الرئيسي. نتيجة طبعا السرعة، هي كانت سرعة جنونية في الحقيقة من قبل السائق. السائق فقد السيطرة على المركبة بسبب السرعة وأدى إلى اصطدامها نتيجة السرعة بكتلة خرسانية كانت وسط الطريق. الحادث في البداية أدى إلى أصابة ثلاث أشخاص، ثلاث شبان كانوا بداخل المركبة، تم نقلهم للمستشفى الأهلي، وللأسف دقائق قليلة داخل المستشفى وتم الإعلان عن وفاة شابين.
0: هذا وتوفي طفل جاد محمد العدم من بلدة بيت أولى قضاء الخليل إثر سقوطه من علو، بينما لقي طفل يبلغ من العمر عاما ونصف العام مصرعه اليوم متأثرا بإصابته في حادث سير وقع في قرية برقة شمال غرب مدينة نابلس. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس المتوقعة، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في باقي المناطق، لا يطرأ تغير يذكر هذا النهار على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. غدا وحتى الجمعة تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. في حفظ الله.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم القدس.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
3: Thank you.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أصيب مواطنان اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة مع تواصل خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. وقالت مصادر صحفية أن مواطنين أصيبا برصاص قوات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. يأتي ذلك بينما قالت حركة حماس اليوم أن الوفد المفاوض لها يتجه اليوم للعاصمة المصرية القاهرة لعقد سلسلة من اللقاءات الهامة والمكثفة مع المسؤولين المصريين والوسطاء من مصر وقطر وتركيا إلى جانب ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية. وتأتي هذه الزيارة وفق بيان مقتضب من الحركة لاستكمال التفاهمات المتعلقة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، حيث يهدف الوفد إلى تثبيت التهدئة وضمان التزام كافة الأطراف بما تم التوصل إليه في اتفاق شرم الشيخ. وتتصدر جدول أعمال المباحثات ملفات تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة وضمان تدفق المساعدات إلى جانب التمهيد للبدء في خطوات المرحلة الثانية ضمن الخطة المطروحة لإنهاء الحرب وتثبيت الاستقرار في المنطقة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم غرفة زراعية وأسوارا واستولت على بيت متنقل في قرية المالحة شرق بيت لحم. إلى ذلك أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم بوقف البناء في جناح استجمام في بلدة نحالين غرب بيت لحم. وكانت قوات الاحتلال هدمت صباح اليوم منزلين في قرية دير رازح جنوب غرب دورة جنوب محافظة الخليل، في حين هدمت أيضا منزلا في قرية شقبة غرب رام الله. وبهدم المنازل الثلاثة في دير رازح وشقبة اليوم ترتفع حصيلة عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح أمس إلى أكثر من 13 منزلا وثلاث منشآت في محافظات القدس ورام الله وجنين. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا ونجليه بعد اعتداء المستوطنين عليهم في منطقة خلة الحمص في يطا جنوب الخليل. إلى ذلك أصيب مواطننا اليوم جراء اعتداء المستوطنين عليه في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. ووفقا لمصدر أمني فإن مستوطنين اعتدوا على المواطن إياد عبد الحليم شلال ده بالضرب بواسطة أنبوب حديدي، ما أدى لإصابته بجروح متوسطة في الرأس ورضوض في الرقبة والكتف الأيمن. في سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال مقر إذاعة الهدى للقرآن الكريم في مدينة قلقيلية وصادرت محتوياته وعلقت إخطارات تقضي بإغلاق المقر ومنع

0: نتشا إن الطواقم الطبية هرعت إلى مكان الحادث وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل أن تعلن وفاتهما متأثرين بجراحهما البالغة، في حين وصفت جراح شاب ثالث بأنها خطيرة.
1: حدث سير مؤسف ومميت وقع في مدينة يطا فجر هذا اليوم وسط مدينة يطا على الشارع الرئيسي. نتيجة طبعا السرعة، هي كانت سرعة جنونية في الحقيقة من قبل السائق. السائق فقد السيطرة على المركبة بسبب السرعة وأدى إلى اصطدامها نتيجة السرعة بكتلة خرسانية كانت وسط الطريق. الحادث في البداية أدى إلى أصابة ثلاث أشخاص، ثلاث شبان كانوا بداخل المركبة، تم نقلهم للمستشفى الأهلي، وللأسف دقائق قليلة داخل المستشفى وتم الإعلان عن وفاة شابين.
0: هذا وتوفي طفل جاد محمد العدم من بلدة بيت أولى قضاء الخليل إثر سقوطه من علو، بينما لقي طفل يبلغ من العمر عاما ونصف العام مصرعه اليوم متأثرا بإصابته في حادث سير وقع في قرية برقة شمال غرب مدينة نابلس. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس المتوقعة، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في باقي المناطق، لا يطرأ تغير يذكر هذا النهار على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. غدا وحتى الجمعة تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. في حفظ الله.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم.
3: أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيه أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.bs.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
3: حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
4: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
3: بحجم بلد.
5: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
3: حديث البلد،
4: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
5: يا ما

0: التسالي. القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

0: يشهد الله الزمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم. ضمن حديث البلد رح نتابع آخر الأخبار والتطورات الميدانية فيما يتعلق بالساحة الفلسطينية وأيضا بالعالم، فدعوة للجميع لحتى ترافقونا تقريبا على مدار ساعة من الوقت من هلا ولغاية الساعة 4.
0: لا مصايب لا.
1: حديث البلد بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. موجودين من خلال الموجة 100.8 FM مرح من الخليل وأيضا بيت لحم 2000 على الموجة 106.3، وأيضا موجودين من خلال فيسبوك راديو بيت لحم 2000 ومرح FM ومرح FM لايف، وأيضا من خلال تلفزيون على الريسيفرات المحلية، وما بننسى أيضا نمسي على أصدقائنا على منصة تيك توك. حديث البلد لليوم الثلاثاء 28/7/2026.
0: أنت أجمل وأنت أغلى.
1: اليوم 30، بكرة الأربعاء أو اليوم 30 درجة مئوية في معظم المناطق، بكرة الأربعاء 31 نهارا 19 ليلا، يوم الخميس في ارتفاع 34، يعني تخيلوا اليوم 19 ويوم الخميس 34 درجة مئوية، ويوم الجمعة كذلك 34، يوم السبت انخفاض بدرجة واحدة وكذلك يوم الأحد. إذن أجواء حارة جدا في الجبال، شديدة الحرارة في بقية المناطق أثناء ساعات النهار، دافئة نسبيا خلال ساعات المساء، وتميل الحرارة إلى الاعتدال في الليل، لكن الحرارة في أريحة والأغوار ومنطقة البحر الميت مرتفعة سواء نهارا أو حتى ليلا. والله إن شاء الله يجينا بوقتنا حتى نعطيكم هيك جرعة من أو وجبة من الأخبار وأيضا من التسلية بنفس الوقت. صالح كنعان على هندسة الصوت من بيت لحم وإيهاب النتش من الخليل، وتحياتي لكم أنا سمر الدبس.

لماذا لا تنتهي أزمة الوقود مع أنه في حكي بأنه رح يكون توريد هذا اليوم 50% ورح يكون في كميات؟ يعني كل الشائعات وكل الأزمات السابقة المفروض أنه تنحل اليوم، فشو الموضوع أنه في أزمة حتى اليوم على موضوع المحروقات؟ من أيضا أخبار اليوم رح نتابع بالتفاصيل أمر لجيش الاحتلال بالاستعداد لاحتلال مخيم جديد من مخيمات الضفة الغربية.

وخيم عم بيحكوا عنه، الله أعلم. نسبة وفيات تقارب 100%. الصحة الإسرائيلية تحذر حاليا من انتشار داء الكلب. وبالسياسة، وفد من حماس للقاهرة لاستكمال المحادثات.

هذه الأخبار وغيرها راح نتابعها بتفاصيل أكثر ضمن حلقة اليوم من حديث البلد. فوتوا على البث المباشر، اتركوا تعليق واكتبوا اللي بدكم إياه واطلبوا اللي بدكم إياه كمان، ورح نقرأ كل التعليقات بإذن الله على الهواء مباشرة ضمن حديث البلد. الاحترام مستمعينا الكرام لا يطلب بل يكتسب. أنت اللي بتفرض احترام الآخرين لإلك. هلأ مش مضطر انه انت تتعامل مع ناس مش محترمين، ولا انت بتفرض طريقة معينة للتعامل انه يحبوك او يقدروا، لكن لا تقبل باقل من الاحترام على الاقل. الاحترام لا يطلب. اذا انت عم تطلب من شخص يحترمك وانت مش محترم وما عم تحترمه، هون يعني الكارثة. من احترم الناس احترموه، هذا متبادل دائما، احترم حتى تحترم. الاحترام أساس كل علاقة ناجحة، حتى لو اختلفوا بيختلفوا باحترام، حتى لو انفصلوا بنفصلوا باحترام. لا قيمة لأشخاص بحياتنا هم أصلا مش محترمين. الاحترام لغة بيفهمها الجميع، فكل حدا محترم أهلا وسهلا فيه، بنقول له يا صالح صح، واللي مش محترم مش مرحب فيه بحياتنا أبدا أبدا. عامل الناس باحترام كما تحب أن يعاملوك. الأدب والاحترام هي زينة الإنسان.

وعلى فكرة كانوا زمان يقولوا بالأمثال الشعبية الاحترام يولد المحبة. إذا دخلت حدا على حياتك عملك باحترام ممكن هذا الشخص يتحول من شخص عادي بس عم تحترمه ويحترمك إلى علاقة صادقة مبنية على الاحترام ومن ثم محبة. اللي بدي أقوله لا تقللوا من شأن أحد، فكل إنسان يستحق الاحترام، حتى لو كنت أنت مختلف معه بدينك بحزبك بانتمائك بعاداتك بتقاليدك بتوجهاتك بأفكارك بوجهة نظرك. الاحترام شيء وكل اللي ذكرناه شيء آخر، فلا تقللوا من شأن أحد، كل إنسان بيستحق الاحترام. ما عدا خائن الوطن بتصور، يعني هو إنسان بس بالنهاية ما بعرف شو الظروف، ما فيش مبررات، بس هذا الإنسان يفقد احترام كل الناس وهو كمان رح يفقد احترامه لنفسه.

0: غيره. طيب إلنا كم يوم نحكي عن موضوع المحروقات، شوفوا شو صار معي أنا بالضبط اليوم. هلا قبل ما أوصل، هلا أنا في معي محروقات بالسيارة، في عندي بنزين بكفوني زي ما قلت لكم لمدة أسبوع صح. بس قلت بما إنه يعني أنا حدا من هالناس وما عندي ثقة وما في أمان ومتخوفة مثلكم، خليني أمرق على الكازية وأعبي شوية بنزين بالسيارة، مش فول، شوية يعني قد ما يكون في إن شاء الله حتى بخمسين شيكل، لأن لما طلعت على الخليل استهلكت كمية من البنزين الموجودة صح، وبياخد يعني المشوار. فطلعت على الكازية هاي اللي هون نشاش، ففي تقريبا يعني عشر سيارات اقل، ثمان سيارات. هلا هم ثلاث سايدات صح، في تنتين تقريبا، تنتين وثلاثه. انا وصلت لعند الكازية بالضبط وقربت اني بدي افوت، الا هو بيقول لي هيك فتت. انا فتت وصفيت ورا السياره اللي عم بتعبي البنزين، سياره القدامي ست بتعبي بنزين سيارتها، بعد ما خلص وهو يعبي لها بيقول لي هيك انا وصلت. بتعرف شو يعني انا اروح الاقي الكازية مسكرة عادي، الاقي طوابير وارجع عادي، افوت ويكون في قدامي خمس ست سيارات وبعدين يقولوا لنا خلصت، بقول عادي. اقسم بالله يا نضال هذا اللي صار معي. وصلت بعبي سيارة الست اللي قدامي وبقول لي انا خلصنا، يعني الست كانت طالبة تقريبا تعبي كمية معينة ما كفالها، حتى اللي الكمية اللي طلبتها ما كفت، يعني عبالها على ما يبدو انه نص الكمية اللي طلبتها. فبقول له لا يا ابن الحلال، قل والله انه احلف انه مش معقول، انت لمين بدك تخبيهم؟ طب اعطيني شوي، طب اعطيني بخمسين. بقول لي والله العظيم ما في خلص، وهلأ حتى الست اللي قدامك طالبة مثلا بمية عبينا لها بخمسين، خلصوا خلص ما عاد في. حتى واحد يعني بقول له يا ابن الحلال رح انقطع اعطيني شوي، بقول له والله ما في. فزيرو محروقات في هاي المحطة. قال لي اطلعي على محطة باب الدير، انه احتمال تلحقي هناك محطتهم هي. فقال لي هناك يعني لسه ما خبرونا، ما بلغونا انه سكروا، احتمال تلحقي. بقول له والله للأسف أنا عندي دوام ما بقدر أروح لهناك، بس يلا بحاول إني أجي بكرة بكير. يعني تخيل سيارة واحدة فرقت بيني وبين ما هو متوفر من محروقات من بنزين في محطة النشاش اللي موجودة على الطريق قبل بيت سحور. بكرة اطلعوا بكير، قال لي هيك تعالي 11-12 بتلحقي. بس هلا إنه ساعة 3:15 كانت 3:15 خلص. اللي بدي أقول لكم إياه، مدام للساعة تقريبا 3 كان في محروقات في هاي المحطة وما في أزمة، سولر وبنزين عم بحكي، ليش بتتدابحوا في المحطات التانية؟ والله ليش الطوش والمشاكل والألفاظ البذيئة وإلى آخره في باقي المحطات؟ توريد المحروقات مستمر يا إخوان في الضفة الغربية، ما فيش انقطاع، ما في انقطاع، في توريد كل يوم كل يوم كل يوم، ولكن ليش الأزمة مستمرة أمام المحطات حتى اليوم؟ أنا هذا اللي مش فاهمته. ومش في كل المحطات، يعني هاي المحطة ما في عليها أزمة، كانوا عم بيسلكوا الناس أول بأول لحد ما وصلت أنا، ها سكرت سكرت المحطة خلص. قال للشاب سكر المحطة خلص، ما عاد فينا نقدم محروقات لأنها خلصت. طيب ناخذ اتصال معنا على الهواء. الو،
1: العافيه.
0: الله يعافيكي
1: ام عيسى، معك من بيت لحم.
0: كيفك يا ام عيسى؟
1: الله يعطيك الصحه حبيبه قلبي.
0: اهلا وسهلا، تفضلي يا ام عيسى. بدك تحكي شيء؟
1: نعم عزيزتي. انا

0: شهر ونص بعاني تقريبا شهرين نحكي شهر ونص، ورنيت على تلفونات، رحت على إدارات، رحت حكينا مع المسؤولين عن أوساخ، عن بواهش، عن أوساخ حيوانات ميتة ببدورنا وحوالين دورنا.
1: وين بأي منطقة يا أم عيسى أنت؟
0: مجمع بيت لحم معروفة والكل بيعرف.
1: يعني البيوت اللي قريبة على مجمع بيت لحم، المجمع الرئيسي.
0: بيت لحم.
1: طيب
0: حكينا مع الجميع.
1: أوكي.
0: وحكينا مع الراديو.
1: أم عيسى مش في سيارة النفايات كل يوم الصبح بيجوا بلموا؟
0: مش النفاية يا أمي، مش النفاية.
1: ولا شو بالضبط؟
0: الأرض اللي محادية دارنا.
1: أيوة هي مهجورة الأرض، يعني مش لحدا بيعتني فيها حاليا.
0: لكنها أصحاب الحمد لله، لكن كل زبايل الدنيا فيها.
1: وأنا يعني هي تحولت لمكب، خلينا نقول.
0: نحكي بس مش مكب رسمي، مكب بيوت جنبه بواهش، بعدين في الشارع التحتاني المجمع نفسه طريق مش منيحة، حيوانات ميتة، كلاب فاطسة، جرادين حول داري،
1: والروائح يعني ما شاء الله مع ارتفاع درجة الحرارة. انسي
0: انسي.
1: طيب البلدية حكيتوا مع البلدية وما اجوا يعني يشوفوا الوضع على الاقل؟
0: ما خليت حدا الا حكينا معك جميع الاعضاء.
1: شو كانوا يقولوا لك؟ شو الرد؟
0: سكوت.
1: كيف سكوت؟ يعني لما انت تتصل عليهم شو يقولوا لك؟ انه بنشوف انه ايه؟
0: يشوفوا ويشوف الناس بتحرك حول الدور ونبعث لهم نورجيهم كيف صور بحول دارنا.
1: طيب يعني ما هي ملكية خاصة، يعني يمكن أصحاب هاي الأرض وين موجودين في البلاد؟
0: البلدية تسعالي في إنه اللي يدبروني. أنا إنسانة، في حدا أقوى مني؟
1: أنت متضررة، متضررة بشكل يومي.
0: يوميا فيران، جردين، امبارح جردونين اخذناهم من تحت الدار هيا على الشباك.
1: وصلت الرسالة يا ام عيسى، وصلت. وان شاء الله رح نتابع لك الموضوع ولا يهمك، على الاقل ناخذ جواب لو تحت الهواء، وانا برجع بخبرك شو ممكن يكون في رد. عزيزي ولا تقلقي،
0: اصحابين الارض مستعدين، يعني فيش عندهم مانع تتنظف، بس يجي البلدية تنظف.
1: نعم،
0: ما
1: نعم.
0: اصحاب الارض،
1: نعم نعم، هم ما دام مش ساكنين في الارض يعني ما بيقدروا يوقفوا حارس لاي حدا ممكن يكب هاي الارض. شكرا يا ام عيسى، بدي اتمنى لك السلامة. وأنا راح أتابع لك الموضوع ما تقلقيش. شكرا لك وبالسلامة إن شاء الله. أنا بعرف والله، إحنا يعني إذا تأخرت سيارة النفايات يوم ما إجوا فيه ياخدوا أو ينظفوا الحاوية يكبوها، والله ريحتها بتوصل عنا لفوق للسابع، للطابق السابع، بتوصل ريحتها للطابق السابع. يوم بس انه ما يجوش ياخدوها وبتفيض على الجنبين، بتعبي المنطقة يوم بس، يوم واحد، فما بالكم انه يكون يعني يتحول لشبه مكب وحيوانات وجردين. والله انا بشوف يعني استغفر الله، اللي بياكل يوطي الراديو الصراحة. انا لانه موضوع هي حكت جردون، بس انا بدي اقولها فيران. الفيران معبية المنطقة مع ارتفاع درجات الحرارة، الفيران، الصراصير. انا شفت صرصور طالع طاير والله العظيم، في بتعرف هذا المنهل اللي بالشارع المشبك مشان يستوعب المي، طلع الصرصور قدام عيوني. أنا كنت فوق هيك على السطوح على التراس على في بيتي، وإذ في شيء طلع أنا شفته، يعني ما بعرف ليش عيني كانت ضربة هناك على الشارع، وطلع شيء من هذا الشبك الموجود. ويريت يحطوا شبك يعني فتحاته صغيرة إنه ما يطلع الصرصور منها. المهم طلع الصرصور من هناك وبطير. اسمع، لما طار مسافة لفوق، فكرته بدي يجي يوصل لعنا. أنا هربت للأمانة ودخلت جوا البيت. أنا بموت أشوف صرصور وحية وفار، يعني انسوا. فالله يكون بعونها، بالإضافة إنه إحنا بنخاف من هاي الأشياءات، غير إنه الروائح حدث ولا حرج. يعني بس ميتة، كلب مش يعني وضعه سيء، فديروا بالكم ما تفتحوا الابواب والشبابيك لانه راح يدخلوا عليكم على البيوت. دائما لازم يكون في شبك موجود على الشباك وفي الباب. ان شاء الله يا ام عيسى راح نحكي مع بلديه بيت لحم وناخذ منهم رد، سواء على الهواء او تحت الهواء، في موضوع هاي الارض القريبه على بيتك بالضبط.

أسعار الذهب تتراجع خلال تعاملات اليوم في الوقت اللي عم بترقى فيه السوق قرار السياسة النقدية المرتقب من الفيدرالي الأمريكي. 4046.5 دولار للأونصة. الدولار ب 3.06 عم بارتفاع، الدينار ب 4.31 واليورو ب 3.48.

شو اللي طاير طاير؟ صرصور حارتنا اللي طاير طاير. بالله عليكم من البلدية تعرشوا بالمناهل الموجودة بالشوارع.

0: خلينا أقول مساء الخير لكل الأصدقاء اللي عم بتواصلوا معنا من البداية. أهلا وسهلا فيكم جميعا. ذكريات مساء الخير ثائر. أهلا أهلا سناء، تحياتي، أهلا وسهلا فيك دائما. سمير كمان مساء الخير، وكل الأصدقاء الموجودين على المنصة تيك توك أهلا وسهلا فيكم جميعا.
1: كل حجر انكسر انحفر انحصر جوا تبر
0: منهل شارعنا الخربان أفضل من منهل باريس. منهل شارعنا المليان صراصير.
1: أنا طائر الفينيق. شارع حارتنا الخربان أحلى من باريس. خرابيش على الحيطان.
0: تامر مرسي الله يسعد مساك بيقول طريق الحاووز مسكرة، في كزية البصة هناك فعليها أزمة على ما يبدو. عادي عادي.

0: والله بدنا جاها نروح عند أم عيسى والأرض اللي عند أم عيسى عند المجمع الرئيسي للنقل وناخد هاي الجاها ونشوف يعني كيف الوضع إذا محتاج نظافة ولا لا. هيك المفروض صح؟ الحاج محمد الله يسعد مساك أهلا وسهلا. أنس أو أنيس تحياتي لكم مساء الخير. أم حمزة الله يسعد مساك عزيزتي. الحاج محمد بيقول الكلام يكشف العقول صح، والخصومة تكشف القلوب كمان صح، أما السفر فبيكشف الرفاق. قال له بتعرفه؟ قال له بعرفه. قال له عاشرته؟ قال له كتير. قال له سافرت معه؟ قال له لا. قال له لا فيك ولا ما بعشرتك ولا بمعرفتك. بقول لك الشدائد تكشف معادن الرجال. شفنا والله اكتشفناكم لما كنتوا على المحطات مبارح وأول مبارح، اكتشفناكم، اكتشفنا معادن بعض الرجال اللي طالعين يعبوا سولار وبنزين. فقر الزوج يكشف وفاء زوجته صح، مرض الزوجة كمان بيكشف وفاء الزوج.
1: يوم عنك أميرة حسنك عكل الديرة، وأنا يا حسرة فلاح بيتي خيمة وحصيرة.
0: نمر أبو هيثم الله يسعد مساك أهلا أهلا. أبو علي الجعبري الله يسعد مساك والله يعطيك العافية، شكرا أبو علي نورت. نعيم سلام عليكم يسعد مساكي وأوقاتك، أهلا أهلا يا نعيم. المحترم يحترم بالفعل. أبو عيادة بده لو تكرمت صالح وصلت أغاني أفراح لمحمد القرم. سفيان يسعد أوقاتك من قلب سعير، طمنا على سعير وأهلها بعد طشت مبارح في محطة المحروقات. والله ما عم بشمت ولا عم بمزح، بس والله حابة أطمن إنه الوضع اليوم أفضل من مبارح ولا كيف سفيان؟ دكتور معن وعليكم السلام أهلا وسهلا. مساء الخير من حلحول رشدي فريحة الله يسعد مساك، سلمنا على حلحول وأهلها. أبو لؤي مساء الخير للجميع تحياتي أهلا وسهلا يا أبو لؤي. بمسي على علي أبو مرخية، مناش نمسي عليه علي أبو مرخية، خليه مبسوط برا عايش في بلجيكا وبشم الهوى، مرة على البحر مرة على الجبل مرة على النهر، بس يعني بقعد هيك يقاهرنا وإحنا هون من محطة المحروقات لبوابة مداخل الخليل والمداخل الأخرى. دكتور معن بيقول بضم صوتي مع صوتك أختي الغالية سمر، بخاف من الأفاعي والفئران. أخ على هيك خوفة. طيب خلينا نروح لفاصل، من بعده منتابع جزء آخر من حديث البلد، خليكم معنا.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

مكملين معكم بحديث البلد على الهواء مباشرة. تحياتنا لكم وأهلا وسهلا بكل متابعينا الكرام. حديث البلد بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي.

0: طيب على الهواء مباشرة بيسعدنا أنه نستضيف الأستاذ الدكتور مالك زين، عميد كلية الطب في الجامعة العربية الأمريكية ضمن حديث البلد. دكتور مالك مساء الخير.
1: مساء النور، يسعد مساكم يا رب.
0: يعطيك العافية، أهلا وسهلا بحضرتك. بداية دكتور مالك، يعني بعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة وما شاء الله يعني في نسبة للنجاح عالية 70% كجامعة، شو بتقولوا للطلبة المتفوقين وللناجحين بشكل عام؟
1: مرة ثانية يسعد مساكم وشكرا لاستضافتنا عبر أثيركم لمخاطبة جمهورنا الكريم. باسمكم بنحب نتقدم يعني التهاني والتبريك لأبنائنا الناجحين بالثانوية العامة، ونقول إنه هذه طبعا تطوي مرحلة من العمر، ولكن تبدأ مرحلة جديدة. مرحلة طبعا مرحلة الجامعة لها مميزاتها ولها طبعا تشويق مختلف عن المرحلة اللي فاتت. نصيحتنا هي دائما بالتوجه إلى التخصص اللي هو يكون تحكمه بشكل أساسي الرغبة في هذا التخصص أكثر من أي شيء آخر. ومجرد أني أنا أثبت على التخصص اللي بدي إياه يكون اختياري للمكان هو المكان الصح. كثير من أبنائنا وأنا بجلس على مجموعة من اللجان المختلفة مرات ما بينتبهوا إنه في بعض التخصصات ما بتكون معتمدة، فكثير مهم دائما وأبدا أن ننتبه إنه التخصصات تكون معتمدة من الجهات الرسمية في البلد، وخصوصا إذا في فكرة للتوجه للخارج. ومن هون أنا أوجه نداء عبر أثيركم إنه توجه إلى الجامعات الوطنية، حقيقة ما ظل في داعي للغربة. أنا بتقديري اليوم جامعاتنا وبرامجنا برامج معترف فيها، جامعات ما شاء الله عنها تنافس عالميا. فزمان كنا دائما نطلع برا احنا، وانا واحد من الناس اللي طلعوا ودرسوا برا لانه كانت الشغلات مش موجودة في البلد،
0: غير متوفرة وصعب انه الواحد يختار التخصص اللي بده اياه حسب المعدلات. اليوم لا، كل شيء متوفر. مزبوط،
1: وبنتمنى للجميع التوفيق دائما
0: ان شاء الله. طيب فيما يتعلق يعني في موضوع الناس اللي بدهم يدرسوا برا من ضمنها الطب، خلينا نقول وحضرتك عميد كلية الطب وهذه الكلية الرائعة، إذا صار في عندها إنجاز تاريخي في الجامعة العربية الأمريكية مظبوط مؤخرا، خلينا نحكي عن هذا الإنجاز وطبيعته وتفاصيل أكثر مع حضرتك، تفضل.
1: تمام. هلا بالنسبة لنا في كلية الطب في الجامعة العربية الأمريكية، إحنا طبعا من اليوم الأول كان الهدف من إنشاء كلية الطب أن نقدم كلية طب مميزة، مما لا شك انه احنا بنينا الكلية على اسس جديدة تواكب العلم الحديث، واهتمينا بشكل كبير بالشركات الدولية، واصبحت الان بصمة لكلية الطب في الجامعة العربية الامريكية متعارف عليها بين جمهورنا الكريم. هذا الحكي طبعا مش مفاجئ انه بالتالي كلية الطب تكون صعودها صعود يعني متميز وملفت للنظر، بحيث انه احنا خلال سنة واحدة فقط تحصيل العديد من الاعتمادات الدولية، اخرها كان هذا الشهر طبعا حصولنا على اعتماد الايس اف ام جي اللي طلعنا فيه على الاخبار، وحقيقة احنا سمناه بانجاز تاريخي لانه احنا كلية طب حديثة المنشأ جديدة استطاعت انها تحقق هذا الشيء خلال فترة قصيرة من عمرها. هذا طبعا بجوز كثير من الناس المستمعين اللي عم قلت طب شو يعني هالاعتماد، ببساطة هذا الاعتماد له جانبين اساسيات. الجانب الاول انه برامج الكلية وجودة البرامج معتمدة عالميا، هذا من ناحية. من ناحية ثانية انه احنا الان نفتح الآفاق لأبنائنا الراغبين في التخصص والدراسة في الخارج، وخصوصا التقدم للامتحانات الدولية، وخصوصا الامتحان اليو اس ام ال متعارف عليه في أمريكا، بالإضافة إلى بعض الامتحانات زي امتحان البلاك في بريطانيا وغيرها.
0: نعم، هذا الإنجاز هو لجميع الطلبة إذا بدك في هذا الاختصاص، ولا أنه ممكن يكون أيضا لكل الطلاب بكل الجامعات؟
1: طبعا احنا الانجاز طبعا هو مربوط في برنامج الطب البشري في الجامعه العربيه الامريكيه، لانه طبعا هذا البرنامج اللي تم مراجعته، هذا البرنامج اللي تم تقديم الطلب عليه، مما لا شك انه الاعتراف في هذا البرنامج ايضا بيطمن اهلنا وابائنا واخواننا وابنائنا طلبه الثانويه العامه، انه انا الان عم بتكلم عن برنامج طب بشري موجود في البلد. برجع لموضوع الغربة وزمان لما أسافر أدرس طب، لا، موجود في البلد، معتمد دوليا. أنا بمجرد إني أتخرج بقدر أتوجه، إذا عندي رغبة أتخصص في أمريكا أعمل الامتحانات الأمريكية، إذا عندي رغبة أتخصص في بريطانيا إلى آخره إلى آخره. هذا مما نشك حقيقة أنه بعطيه الأهل والأبناء الآن اللي بيبحث عن فرصة التطمينات اللازمة إذا أنا عندي برنامج معتمد ومعترف فيه دوليا.
0: يعني مدرج رسميا أصبح الآن هذا الاعتماد عالميا، نقدر نقول في هذا المجال.
1: طبعا نعم. يعني حتى على اللي بيدخل على الويب سايت تبع الجامعة على الموقع الإلكتروني بيلاقي أنه في رابط وديكي على موقع الECFMG اللي هي رابطة الجامعات الأجنبية، وتلاقي إنه كلية الطب الجامعة العربية الأمريكية موجودة بالقائمة مع أخواتها من كليات الطب في العالم. نعم. يعكس مرة أخرى جودة التعليم، يعكس وجودها الكلية الفتية بين هذه بين كبرى كليات الطب في العالم.
0: نعم. كل جامعة دكتور مالك تسعى إلى التطوير وإلى الجودة وأعلى مستويات الجودة، مظبوط. الجامعة الأمريكية لما بنحكي عن هذا الاعتماد المتعلق في موضوع الطب، وهذا مش موضوع بسيط، إيش بيعني لكم كجامعة أنه يكون في الجامعة العربية الأمريكية هيك اعتماد بهاي الفترة بالذات؟
1: أول حاجة طبعا الإنجاز هو ثمرة، الإنجازات لا تأتي بالصدفة، صح ولا لا؟
0: طبعا
1: ثمرة جهد، ثمرة تخطيط، ثمرة استراتيجية. فحصولنا على هذه الاعتمادات بشكل متتالي حقيقة يؤكد أنه إحنا ماشيين على الطريق الصح. هذه من ناحية. من ناحية أخرى دائما إحنا بنقول إنه الإنجاز هو نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة. فالآن إحنا نتطلع إن شاء الله إلى المستقبل. إحنا إن شاء الله خلال أسبوعين من الآن في أول شهر ثاني نخرج الدفعة الأولى من كلية الطب في الجامعة العربية الأمريكية، وهذه طبعا مرحلة فارقة في عمر الكلية. ومن هون ننطلق شو التطوير. سألتيني لنقطة يعني بعدين طب وين رايحين؟ هنا احنا بنحكي عن حقيقة استراتيجيتين أساسيتين. الاستراتيجية الأولى باتجاه تطوير برنامج بحثي للبحث الطبي، وهذا شيء ضروري، أصبح ضرورة ملحة، لم يكن يعني ماهوش من الكرليات زي ما كنا نحكي بالزمانات، الآن شيء أساسي وضروري. الثاني كمان عندنا توجه كبير في الكلية أيضا على فتح فرص العمل. يعني ماشي عندي أطباء الآن خرجت الدفعة الأولى بتوجهوا لمقاعد الامتياز، عندي سنة امتياز بعديها نعمل من خلال شركاتنا الدولية، من خلال العلاقات مع مختلف المؤسسات إن شاء الله على خلق فرص عمل للخريجين.
0: وهذا مهم جدا صراحة في ظل الظروف الراهنة، كل الخريجين يبحثون عن وظيفة في أسرع وقت ممكن، وأنه الجامعة أو الكلية يعني يكون من أولوياتها أيضا توفير فرص عمل أو المساهمة. يعني خلينا نقول هذا ممتاز جدا.
1: صحيح أختي العزيزة، زملائنا اللي تواصلوا معي قبل ما نطلع الهواء بيعرفوا ان انا راجع للتو من زياره عمل الى بريطانيا. من خلالها زرت 3 جامعات بريطانيه، وكان الاولويه القصوى للزياره هو فتح افاق للخريجين وتوفير فرص العمل. اذا بتسمحي لي اعرج على هذا الموضوع
0: وكان
1: مش موضوع الحلقه.
0: نعم.
1: يعني من الشغلات كنت احكي عن الشركات اللي عندنا، انه كمان ايضا خلال الزياره انا زرت واطمئنيت على نحو 60 طالب وطالبه من طلاب كليه الطب في الجامعه العربيه الامريكيه اللي هم اللي بتدربوا في المدارس الصيفيه في بريطانيا. وهذا الان كمان من احد الشركات اللي احنا اعتز فيها، هذه السنه الرابعه احنا بتاع الطلاب بهذه الاعداد على بريطانيا. وهذا ايضا تاتي ضمن مش بس التشفيق وتعزيز وتحسين فرص العمل، بل ايضا كمان من فتح السوق. يعني انت بتخلق فرص جديده ايضا بهذه الطريقه.
0: نعم، ممتاز جدا. قديش في اقبال دكتور على الطب في جامعاتنا وبالجامعه الامريكيه العربيه الامريكيه بشكل خاص؟
1: الطب تبقى يعني هي المهنة الأولى للمتفوقين بلا جدال. الآن في بعض الناس عم تكتب على السوشيال ميديا وتكتب هون إنه يا عم في كتير أطباء والأطباء شوفي بالآخر إذا حكيت في نصيحتي لأبنائنا في الثانوية العامة الرغبة ثم الرغبة ثم الرغبة. إذا أنا راغب إني أصير طبيب أين كثير من الأطباء الحمد لله رب العالمين شغلنا موجود والأمور ممتازة. فمن هون أنا بدي من خلال أثيركم أول شيء كلمة لأبناء اللي بيختاروا الطب. أنا إذا اخترت الطب أهم شيء التميز، التميز في كل التخصصات حقيقة. وإحنا أكثر من مقابلة إلي أنا حكيت إنه إحنا ملينا من المتوسط، الواحد فينا بيدرس طبيب ولا مهندس ولا إعلامي بده خلص بدي بس أخذ شهادة، مش هيك. لا، التخصص اللي بيجي عن رغبة دائما يؤدي
0: بالفعل، رغبة بتولد الإبداع والنجاح.
1: وهذا أهم دور عليه، مبدعين في كل المجالات، في الطب، في الهندسة، في الإعلام، في كل مكان.
0: نعم، بالتوفيق لكل الطلبة وشكرا لكم من إنجاز إلى آخر في الجامعة العربية الأمريكية من خلالك دكتور مالك زين. شكرا شكرا، يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك دائما. وفعلا هي كلمة جوهرية قالها الدكتور إنه الرغبة ثم الرغبة والرغبة ثلاث مرات. فاللي عنده رغبة بدراسة الطب أو أي تخصص يتوجه يتوكل على الله وبتفتح الأمور وبتسلك. بعد الرغبة بصير الإبداع، بصير النجاح، التفوق، بصير في عنده يعني سمعة حسنة وسمعة بالعمل. يعني احنا مش بنسأل عند دكتور مين بتنصحه، دكتور عظام مين، دكتور قلب مين، صح؟ لأنه الواحد بيكون عم بيلف على أكثر من طبيب، فدائما بنسأل وين في دكتور ناجح بمجاله بتخصصه بنروح عليه. فاللي عنده رغبة رح يبدع صدقوني، ورح ينجح ورح يوصل اسمه ورح يكون من أبرز الأطباء في البلاد. فكل التوفيق لكل التخصصات مش بس لتخصص الطب.

طيب بالسياسة اليوم توجه الوفد المفاوض لحركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المفاوضات حول تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. حماس قالت في بيان أنه من المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع المسؤولين المصريين والأخوة الوسطاء من مصر وقطر وتركيا، كذلك مع الفصائل والقوى الفلسطينية لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان تطبيق كافة الالتزامات اللي تم الاتفاق عليها بشرم الشيخ، وخاصة فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في القطاع والانتقال فيما بعد للمرحلة الثانية من خطة ترامب. طيب اليوم أصدر وزير الحرب الإسرائيلي كاتس تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر للاجئين في الضفة الغربية وتوسيع نطاق العمليات العسكرية التي يصفها بمكافحة الإرهاب، وذلك على غرار العمليات التي نفذت في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. القرار طبعا إجا خلال اجتماع أمني عقده كاتس مبارح بمشاركة رئيس الأركان زمير ورئيس مديرية العمليات كوهين ورئيس شعبة الاستخبارات وهو إلى جانب عدد كبير من المسؤولين الأمنيين. إذن أوامر بالاستعداد لاحتلال مخيم جديد في الضفة الغربية. أي مخيم؟ الله أعلم. في أي مدينة؟ الله أعلم. في الشمال، في الجنوب، في الوسط، كل المدن الفلسطينية تقريبا يعني فيها مخيمات. فأي مخيم ممكن يكون في الضفة الغربية عم بيستعد له جيش الاحتلال لاحتلال أو هدم هذا المخيم، الله أعلم. يعني تعرف شو يعني تعالوا هيك نحذر شوي. والله الموضوع صعب يا أخوان، إنه اللي عايش في المخيمات حاليا يضل يشعر بعدم الأمان، إنه في يوم من الأيام رح يصير في هذا المخيم مثل ما صار في المخيمات في نابلس وطول كرم وجنين. تخيلوا يعني ما في أمان أبدا، حتى في المكان السكني اللي أنت عايش بيتك ما عاد أمان بالنسبة لإلك. طيب نحكي شوي قبل ما يخلص الوقت. في انتشار لداء الكلب، يشهد تفشي داء الكلب في إسرائيل ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات، بل ويتغير بتوزيعه الجغرافي. تم اكتشاف 69 حالة مؤكدة منذ بداية العام، وبحسب التقديرات طبعا أرقام قياسية في عدد الإصابات. يستمر معدل الإصابة الحالي في الارتفاع، ويتوقع المختصون أنه ينتهي بزيادة من هون لنهاية السنة مع يعني أعداد الحيوانات أو الكلاب اللي عم تنتشر. فلهيك منشوف أنه بيجمعوا كثير من الكلاب بحطوها عند الجدار، وبالتالي بتفوت على مناطق الضفة الغربية بحثا عن الغذاء. داء الكلب مرض قاتل، منذ لحظة إصابة الحيوان أو الإنسان وبدون علاج وقائي تصل نسبة الوفيات إلى 100% تقريبا. يتسبب داء الكلب عالميا في عشرات الألاف من الوفيات، إذ يلحق الضرر بالجهاز العصبي المركزي للثدييات بما في ذلك الدم، وينتقل عن طريق فيروس من خلال العض أو ملامسة اللعاب للجلد أو الأغشية المخاطية المتضررة. تحدث الإصابة بالمرض عند تعرض الحيوان للعض أو اللعق أو أي تلامس آخر مع لعابه في مرحلة معينة من مراحل المرض، أي قبل 10 أيام من نفوق معظم الحيوانات المصابة بالداء.

طيب، شركة جونسون أعلنت أنها ستدفع 5.5 مليار دولار لتسوية عشرات الآلاف من الدعاوى القضائية التي تزعم أن بودرة الأطفال التي تنتجها إلى جانب منتجات التلك الأخرى تسبب في سرطان المبيض.

0: الفريق جبريل رجوب يجب الذهاب لانتخابات رئاسية أولا ونتوافق على شخصية وطنية مع الجميع، لأن ذلك أقل تكلفة وأكثر تكريسا للشرعية الوطنية الفلسطينية، ثم نذهب للانتخابات التشريعية، فالنظام لدينا رئاسي وليس نيابي. في تغيير وفي تحول وفي مطالبات انه بدل ما نروح هلا مش الفترة القادمة في انتخابات تشريعية، بقول لك لا لازم نروح لانتخابات رئاسية بالاول، ومن بعد الرئاسية بنروح لانتخابات تشريعية. هو صح هيك؟ مش بوقتها صار في انتخابات رئاسية وبعدين تشريعية؟ انه ليش هلا بدنا نروح للانتخابات التشريعيه؟ ويخلق الله ما لا تعلمون فيما بعد اذا في انتخابات رئاسيه ولا لا. انتخابات رئاسيه ويكون في شخصيه وطنيه يجتمع عليها الكل، ومن ثم منروح يعني بالاول الاساس وبعدين الافرع من ضمن هالانتخابات التشريعيه. لهنا مستمعينا الكرام بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد. شكرا لمتابعتكم من خلال الموجة ومن خلال الفيسبوك وأيضا من خلال التلفزيون وأيضا منصة تيك توك. بنشوفكم بكرة على خير وسلامة. تحياتي للجميع من صالح كنعان ومن إيهاب النتشة ومن القصرة والتجارية الصناعية، ومني أنا سمر الدبس. إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصريات، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
2: حديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدرين.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية.

0: صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية، لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم، سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027. لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية

تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: أنا فريق العمل بإذاعة راديو بيت لحم 2000 منوجه أحلى تحية لكل مستمعينا.
1: لا خلاص

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم، مسؤولون أمنيون إسرائيليون يحذرون من وضع قابل للانفجار في الضفة الغربية المحتلة، والجيش الإسرائيلي يواصل إغلاق مدينة نابلس،
2: وتصبح حياتنا كسجناء في سجن أكبر نوعاً ما من السجن الحقيقي.
1: إسرائيل توافق على دخول محدود لقوة دولية إلى قطاع غزة، ونازحون في خان يونس يتلهفون على وصول مياه الشرب.
3: احنا كنازحين في منطقة المواصل، معاناة المياه هي معاناة من أشد وأكبر المعاناة بتمر فيها كافة النازحين في هذه المنطقة.
1: وعصيان مدني على خلفية الانقطاع المتكرر للكهرباء في العاصمة الليبية طرابلس.
4: لا يمكن السكوت عن هذا الأمر، وجهنا الآن تحذيرات شديدة اللهجة، ووجهنا للحكومة أيضا.
1: تحية لكم متابعينا الكرام في مستهل لقاء جديد ويوميات الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. تشهد الضفة الغربية لليوم الرابع على التوالي تشديدات عسكرية وأمنية على الحواجز العسكرية الإسرائيلية عند مداخل المدن والبلدات الفلسطينية على خلفية مقتل إسرائيليين وأربعة فلسطينيين يوم الجمعة الماضي في بلدة تل جنوب مدينة نابلس. إلى ذلك يواصل الجيش الإسرائيلي إغلاق كافة الحواجز المحيطة بمدينة نابلس، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت فجر اليوم الاثنين 8 فلسطينيين من محافظة نابلس، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فتى برصاص الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية في مخيم قلنديا شمال القدس خلال اقتحام استمر نحو 3 ساعات. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من رام الله مراسلة بي بي سي إيمان عريقات. مرحبا بك إيمان، كيف تبدو الأوضاع الميدانية الآن في الضفة الغربية؟
5: على حالها، وتبشر بالمزيد من المخاطر، خاصة وأن العملية العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق لا تزال يعني في محافظة نابلس وقراها. تم عزل المحافظة عن محيطها بشكل كامل بفعل إن كان الحواجز العسكرية أم كذلك البوابات الحديدية التي تفتح وتغلق بقرار عسكري، الأمر الذي يقول الفلسطينيون بأنه حول حياتهم إلى مخنوقة ومدنهم وقراهم إلى سجون كبيرة. وبالتأكيد ذلك يعني يعكس نفسه بشكل كبير وسلبي على كل تفاصيل الحياة الفلسطينية. اليوم كنا قد أجرينا جولة ميدانية على عدد من الحواجز العسكرية، تحدثنا مع المواطنين وتحديدا طواقم الإسعاف الطبية التي تحديدا في بلدة عورتا جنوب مدينة نابلس تعاملت مع حالة امرأة حامل أجهضت جنينها في شهرها السادس نتيجة عرقلة القوات الإسرائيلية طواقم الإسعاف الطبية من نقلها من داخل هذه البلدة إلى المستشفى القريبة في حادثة تكررت خلال الأيام الماضية. كذلك في عدة بلدات شهدت على إغلاقات وتشديدات للإجراءات العسكرية على الحواجز الإسرائيلية التي أصبحت هناك أكثر من 1000 حاجز عسكري وبوابة حديدية تنتشر من شمال إلى جنوب الضفة الغربية المحتلة، وتحديدا في ظل ما شهدته بلدة تل جنوب مدينة نابلس من تطورات دامية يوم الجمعة أسفرت في حينه عن مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين 2 بحادثة إطلاق نار تم على إثرها اتخاذ سلسلة من القرارات الحكومية الإسرائيلية، من بينها كذلك دفع ونشر المزيد من القوات الإسرائيلية. اليوم نتحدث عن 24 كتيبة تابعة للجيش الإسرائيلي تعمل وتنتشر في طول وعرض الأراضي الفلسطينية في عموم أرجاء الضفة الغربية المحتلة.
1: نعم، تقولين إيمان إنه الأوضاع تشي بمزيد من التصعيد، إلى أين يمكن أن تتجه الأمور في ظل ما تشاهدينه وما تقصدينه من زيادة للقوات الإسرائيلية؟
5: إذا ما قرأنا بين سطور التقريرات الفلسطينية والإسرائيلية الرسمية والعسكرية وكذلك الحقوقية، التقديرات تشير إلى أن انتفاضة جديدة قد تندلع ما لم يعني يكن هناك تدخلا دوليا وعربيا عاجلا من شأنه أن يهدئ الأوضاع المشتعلة في عموم أرجاء الضفة الغربية المحتلة، والتي تتجدد فيها كذلك اعتداءات مجموعات من المستوطنين ليل نهار في عشرات القرى التي تشهد، إن كان على حرق الممتلكات، الاعتداء على الفلسطينيين، ما يخلف مزيدا من القتل، الإصابات والأضرار المادية في كل منطقة تشهد عليها تجدد لاعتداءات المستوطنين، بالإضافة إلى كل ذلك ما تواصل قوات الجيش الإسرائيلي من عمليات هدم لمنازل ومنشآت للفلسطينيين بدعوى عدم وجود تراخيص للبناء، وتتكثف هذه عمليات الهدم في المناطق المصنفة جيم، والتي تشكل أكثر من 62% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.
1: شكرا جزيلا لك إيمان وريقات، مراسلة بي بي سي في رام الله. ونبقى في الضفة الغربية المحتلة، حيث تضرب قوات الجيش الإسرائيلي حصارا خانقا على مدينة نابلس وتغلق معظم مداخلها وتفصلها عن محيطها الخارجي، وذلك عقب الأحداث التي شهدتها قرية تل الجمعة الماضية.

0: سجناء في سجن أكبر نوعا ما من السجن الحقيقي، لدرجة أنه في قبل أيام ونتيجة لإغلاق الحاجز بشكل مفاجئ لم نجد رغيف خبز في القرية، لأن اعتمادنا إحنا على مخبز في قرية عصير القبلية، وتم إغلاق الطريق بين عصير القبلية وبورين ومادمة، فلم يستطع صاحب المخبز إيصال الخبز إلى القرية. هذا أولا. من ناحية ثانية نواجه صعوبة كبيرة جدا من ناحية صحية، لا سمح الله نتيجة لحدوث طارئ لا يمكن الوصول إلى مدينة نابلس.
1: من صباح يوم الجمعة ومادمة شبه تكن عسكري، يعني بعد الحدث اللي أتمنته كل وسائل الإعلام، من ذلك اللحظة هناك الجرافات الكبيرة الضخمة، البواقر الضخمة تنتزع أشجار الزيتون من جذورها، أشجار التين، أشجار اللوز، ما يقارب 1400 دنم من أراضي ضمن تصنيف باء تم مصادرتها وحرمان المواطن من الوصول إليها في المنطقة المحاذية لأراضي التل. يعني لغاية مداخل نابلس مغلقة تماما، عدة حالات ولادة تمت على خارج الحواجز العسكرية منعوه من الوصول، مرضى الكلى مش قادرين يصلوا المستشفيات لغسيل الكلى، أي حالة طارئة مش قادرين يتعاملوا معها، فيش خارج مدينة نابلس ولا أي مستشفى لحالات الطوارئ.
2: مواطنان من قريتي بورين ومادمة بمحافظة نابلس. هذا وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن القيادة الأمنية وجهت تحذيرات صريحة إلى القيادة السياسية وقادة المستوطنين من فقدان السيطرة على الأراضي في الضفة الغربية مع تصاعد عنف المستوطنين، داعية إلى تهدئة الأوضاع قبل فوات الأوان. في غضون ذلك أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بشن عملية أمنية واسعة النطاق في الضفة الغربية وإلغاء إجازات العسكريين، مع توجيه الجيش لدفع تعزيزات إضافية تحسبا للأعياد اليهودية وفق ما ذكرته القناة الإسرائيلية. إلى ذلك أيضا دعا وزير المالية بتسليل سموتريتش إلى ضم الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل عام 1967. للمتابعة ينضم إلينا من القدس مراسل بي بي سي مهند توتونجي. مرحبا بك مهند. ما طبيعة التحذيرات التي وجهتها القيادة الأمنية الإسرائيلية للقيادة السياسية وقادة المستوطنين بشأن خطر فقدان السيطرة على الأوضاع في الضفة الغربية؟
3: الجيش يعلم بأن المؤسسة الأمنية وعددنا الوزراء، أو المؤسسة السياسية عفوا، وعددنا الوزراء بما فيها وزراء الحكومة الإسرائيلية المتشددين يذهبون باتجاه ما يوصف بالتحريض أو بمحاولة إشعال الأوضاع المتوترة أصلا في الضفة الغربية المحتلة. شاهدنا تصريحات وزير المالية بتسليل سموتريتش، أعضاء كنيسة اليمين المتشدد الذين دعوا لأن تكون منطقة تل في الضفة الغربية والمنطقة التي حصل فيها الاشتباك أودى بحياة الفلسطينيين الأربعة والجنديين، يدعونها لأن تكون مثل رفح، بمعنى يدعون بتصعيد عسكري كبير مع عمليات عسكرية كبيرة. الجيش يفهم جيدا بأن هذا الواقع الأمني من الممكن أن يدفع باتجاه فقدان السيطرة. لماذا؟ الجيش موجود في لبنان وسوريا وقطاع غزة، وأيضا موجود في الضفة الغربية، لديهم احتمالية مواجهة عسكرية مع إيران، فبالتالي لا يمكن لقوات الجيش الإسرائيلي التي تعاني أيضا من نقص بشري في هذا التوقيت أن تقوم بحماية كل المستوطنات والمناطق والسيطرة عليها أمنيا. لذلك أي فقدان السيطرة على الضفة الغربية من خلال زيادة عنف المستوطنين قد يذهب باتجاه حالة أمنية ليس بمقدور الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها في مراحل معينة. لذلك يذهب جهاز الأمن عام الشباك والمؤسسة الأمنية لتحذير المستوى السياسي من أن استمرار هذه التصريحات وهذه الخطوات ودعم الاستيطان قد يذهب باتجاه إمكانية أن يفقد الجيش السيطرة على الضفة.
2: إذن نحن أمام تصعيد مؤقت بعد دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيادة عدد القوات وعملية أمنية واسعة النطاق.
3: من فعل عملية أمنية واسعة، اعتقالات يومية، إغلاق للحواجز، إغلاق للطرقات، الوضع في الضفة الغربية المحتلة سيء من ناحية اقتصادية، هجمات المستوطنين زادت في الأيام الماضية، هأرس تقول إن يعني نسبة هجمات المستوطنين مقارنة بالعام الماضي زادت بتقريبا 50%، كل ذلك هو ينذر بإمكانية انفجار الأوضاع في الضفة الغربية التي تعاني اقتصاديا نتيجة عدم دخول العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل منذ عام 2023. اليوم يوجد أزمة الطاقة وإدخال البنزين والسولر للضفة الغربية. إسرائيل لا توفر الاحتياجات اللازمة، وبالتالي المواطن الفلسطيني يعاني أيضا في هذه الناحية. لذلك الحقيقة واقع اقتصادي وأمني وسياسي صعب في الضفة الغربية ينذر بالفعل بانتصار

0: شعبية ثالثة، هذا ما ذكرته صحيفتا يدعوت أحرنوت ومعاريف صباح هذا اليوم عندما قالت بأن وزراء الحكومة الإسرائيلية هم من سيكونوا المسؤولين عن اندلاع انتفاضة شعبية فلسطينية ثالثة لأول مرة باندلاعها بشكل تسببه الحكومة الإسرائيلية وليس المسبب أو الداعي لهذا الأمر هو الفلسطينيين كما حدث في الانتفاضة الأولى والثانية بحسب ادعاء الصحيفة.
1: أشكرك شكرا جزيلا من القدس مراسل البي بي سي مهند توتنجي. إلى قطاع غزة، حيث بدأت بلدية القرارة في خان يونس اليوم الاثنين في تنفيذ مشروع لتمديد شبكات المياه في منطقة مواصل القرارة بدعم من إحدى المؤسسات الخيرية. يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه معاناة النازحين مع استمرار أزمة المياه خاصة خلال فصل الصيف. لمزيد من التفاصيل تواصلنا مع المهندس باسم شراب رئيس بلدية القرارة.
2: منطقة المواصل اللي هي فيها الأهالي هذه منطقة زراعية، ويعني كان عدد السكان فيها قبل الحرب يعني يقل عن 1000 نسمة، يمكن 500 أو شيء من هذا القبيل، وكلهم مزارعين وعندهم أبار صغيرة خاصة فيهم سميها غواطس. هذا المشروع طبعا الجزء الأول اللي مع المصلحة تكلفته إصلاح البئر والخط حوالي $500,000، والجزء اللي هو الشبكة الفرعية اللي تغذي الأهالي والمخيمات تقريبا قيمتها حوالي $100,000. الآن طبعا بدينا فيها نتوقع خلال يعني 7 أيام تكون اكتمل كل هذا المشروع. بعد كل منطقة يعني بالتنسيق مع الأهالي والبلدية سيتم يعني أخذ وصلة فرعية للمخيمات أو للأهالي. بنهاية هذا الشهر بتكون إن شاء الله غطينا مش كل مواصل، يعني معظم مواصل قرار لا يقل عن 90%، الباقي 10% الحقيقة يعني قل علينا تمويل ما كانش كافي، فممكن يعني خلال لنقول شهر شهرين إن شاء الله بنغطي كافة منطقة المواصل من هذا من هذه الشبكة.
1: باسم شراب رئيس بلدية القرارة. وقد استمعنا لعدد من النازحين في مواصل قرارة في خان يونس الذين تحدثوا ليومية الشرق الأوسط عن معاناتهم في الحصول على مياه الشرب.
3: أنا من خان يونس المنطقة الشرقية، أنا ما بقدرش أعطي المية، أروح أنقل المية من مسافة بعيدة وأجي. أنا والدي اللي فوق 60 سنة هو اللي بيروح بيعطي، هو مش صغير إنه يضل يعطي المية من مسافة بعيدة. هو أساسا إحنا عندنا أكتر أزمة هي مشكلة المية، مش أنا لما المية تيجي حتى الفجر مثلا سيارة تجينا من 4 كوب أحيانا تجيناش، لما تكون المية مقطوعة 3 أيام على المخيم تيجي الناس تعبي مية، في بيصير هجمات الناس بتتهجم على بعض، الناس بتمد ايدها على بعض، وهذا الاشي بيأذيني. لو بدك تحكي لي عن نفس هذا الاشي بيأذيني لما اشوفهم بيتكاتلوا. احنا كنا نطلع نشيل مية من عند التحلية نجيبها لهان. طيب انا لما سمعت عن موضوع المية من الصبح اقسم بالله انا مش مصدق حالي، انا ناس فرحانة، فما بالك الناس الكبيرة بالعمر، ما بالك الستات اللي بيعطلوا مية. شوف الاطفال كيف راح يرتاحوا من شيل المية بالشمس.
2: احنا كنازحين في منطقة المواصل معاناة المياه هي معاناة من اشد واكبر المعاناة بتمر فيها كافة النازحين في هذه المنطقة، خاصة في فصل الصيف احتياجاتنا لها مستمرة. حاليا بيتم تزويدنا عبر صهاريج المياه، صهاريج المياه لا تكفي الحد الادنى لاحتياجنا، كما أن هاي الصهريج اليوم بتكفيش الأعداد مع زايدها في المواصل.
1: نازحون في مواصل قرارة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعة الآن هي 3:15 بتوقيت غرينتش، موعدنا مع جولة الأخبار.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط. الضفة الغربية المحتلة تشهد لليوم الرابع على التوالي تشديدات عسكرية وأمنية على الحواجز العسكرية الإسرائيلية عند مداخل المدن والبلدات الفلسطينية. المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي يوافق على إجراءات قانونية تسمح بدخول قوة دولية إلى غزة، كما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوجه إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مراسل بي بي سي في القدس مهند توتنجي.
5: غموض كبير الحقيقة حول مسألة وحيدة ومهمة جدا، وهي موضوع إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية إسرائيلية إيرانية. هذا هو الملف الأساسي بالنسبة لإسرائيل.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
6: الدفاعات الجوية للمملكة السعودية تعترض عدداً من الطائرات المسيرة التي انطلقت من العراق لاستهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية والرياض بحسب وزارة الدفاع السعودية. الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة الكاملة على طريق سريع حيوي يربط الخرطوم بالأبيض العاصمة المحاصرة لولاية شمال كردفان، وذلك بعد يومين من القتال. مراسل بي بي سي في الخرطوم محمد عثمان:
7: صباح اليوم علمنا من مصادر يعني متعددة وحتى مصادر عسكرية بأن قوات الدعم السريع استهدفت المدينة مدينة الأبيض التي ظلت محاصرة بعدد من الصواريخ.
6: مجموعات شبابية في ليبيا تنفذ عصيانا مدنيا على خلفية الانقطاع المتكرر للكهرباء في البلاد تزامنا مع موجة حر غير مسبوقة. هذه تحياتي هند سليم،
4: بي بي سي، أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن إلى جولتنا مع ما تداوله ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.
4: يوميات الشرق الأوسط.
1: وينضم إلي الآن زميلي خليل فهمي. مرحبا بك خليل.
8: أهلا محمد.
1: ماذا لدينا أو ماذا لديك بالأحرى في أبرز محطات رصدتها اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي؟
8: من أكثر ما جذب تفاعل مستخدمي منصات اليوم في متابعة ما يشبه الحوار بالصورة عبر شاشة الموبايل بين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وطفلة من غزة تدعى ليان. في الصورة ليان تقف وسط الحطام والدمار بغزة وهي بغاية السعادة. تمثل فنانين عمدوا بعد فوز إسبانيا بكأس العالم الأخيرة إلى رسم لوحة لسانشيز تعبيرا عن التهنئة وأيضا المحبة والتقدير لمواقفه تجاه غزة.
9: هلا إسبانيا، أنا ليان من غزة، اليوم أجينا ورسمنا رسمة رئيس إسبانيا وبتمنى هاي الصورة توصل لرئيس إسبانيا وللشعب الإسباني ونحبه كتير.
1: نعم، هي لا تفرق بين رئيس الوزراء والرئيس بيدرو سانشيز ورئيس وزراء إسبانيا. جاء منه الرد،
8: إسبانيا يحكمها ملك. نعم. هو رد بقى سانشيز في رسالة ملؤها مشاعر فياضة تجاه أطفال غزة وتمنيات بأن يكملوا تعليمهم في مدارسهم بلا خوف.
10: تحياتي ليان لك ولفناني غزة، إليك مني ومن شعب إسبانيا كل المشاعر والتقدير لأطفال غزة والأمنيات بأن يأتي اليوم الذي يعودون فيه إلى مدارسهم ودراساتهم بلا خوف. صوتكم مسموع ولن ننسى أبدا آلامكم.
8: أغلب التفاعلات محمد كانت إطراء على موقف رئيس وزراء إسبانيا باستثناءات قليلة كمن قالت ولعلها من معارضيه في إسبانيا إن البنت مسكينة تحسن الظن بمن يقول شيئا ويفعل العكس. إسباني آخر تحدى إيلون ماسك نشر ترندات كهذا كثيرا.
1: نعم، يبدو أن الضفة الغربية أيضا موجودة كما رصدناها في بداية هذه الجولة، موجودة أيضا على وسائل التواصل.
8: نعم، الضفة الغربية المشتعلة بهجمات المستوطنين وبينهم مسلحون. نشر هذا الفيديو لمستوطن شاب يعتدي بالضرب على سيدة، يبدو أنها حاولت إبعاده ومعه مسلح آخر عن الاعتداء على أرض لها.
1: كيف جاءت التفاعلات على هذا المقطع؟
8: الموقف أثار حفيظة المتابعين والمتفاعلين بين غاضب على ضرب امرأة بهذه الفجاجة وبين منتقدين لعجز الدول العربية خاصة التي تحتفظ باتصالات مع إسرائيل عن وقف تلك الممارسات.
1: المحطة الأخيرة هي السودان أليس كذلك؟
8: أخذ بعض من هم داخل شمال كردفان في تصوير آثار ما لحق بالمدن التي استعاد الجيش السيطرة عليها في محاولته بلوغ الأبيض وفتح الطريق بينها وبين الخرطوم. هذا أحدهم صور مبنى مخرب يبدو أنه كان مستشفى معروفا بشمال كردفان.
11: مستشفى خدمي يقدم خدمة لمواطن منطقة محلية جبلة الشيخ كلها، عاملين سكنة عسكرية يوم 26/7/2026، تدمير شامل وكامل للمستشفى.
8: يعني عينة مما لحق بالولاية التي لما تفتأ منظمات دولية تحذر من كوارث إنسانية قد تكون وقعت فيها.
1: شكرا جزيلا لك على هذه الجولة خليل.
8: شكرا.
1: إلى إيران التي قالت اليوم إنها لا تزال تسيطر على مضيق هرمز وإنها لا تسعى إلى استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة بعد أن علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة قصف استمرت أسبوعين إثر توصية من كبار قادة الجيش بأنها قد بلغت أقصى ما هو مرجو منها. وبعد 13 ليلة متتالية من القصف المكثف الذي ردت طهران عليه بإطلاق النار على قواعد أمريكية، أوقف الرئيس الأمريكي الحملة مطلع الأسبوع، وقالت إيران إنها ستتوقف أو ستوقف الهجمات ما دامت الولايات المتحدة ملتزمة بوقف القصف. أدى تعليق حملة القصف إلى هبوط حاد في أسعار النفط وسط آمال باستئناف تدفق الإمدادات العالمية التي كانت قد تعطلت. فكيف انعكس تعليق القصف المتبادل على أوضاع الإيرانيين؟ هذا ما حدثتنا عنه الصحفية علا المسعودي من طهران.
12: بعد التوقف الحاصل للعمليات العسكرية من كلا الطرفين والسعي لحلحلة الوساطات وتخفيض التصعيد، تتضح في إيران وبالتحديد في المحافظات والمدن الجنوبية كبندر عباس وبوشهر وجزيرة قشم، تتضح ملامح مرحلة ما بعد وقف العمليات العسكرية، مرحلة تصفها الأوساط الرسمية في إيران بأنها مرحلة صمود واستعادة تدريجية للحياة الطبيعية رغم التحديات التي خلفتها الهجمات الأخيرة. وفي الوقت الراهن وفقا لوسائل الإعلام الإيرانية، فإن الوضع الأمني يشهد استقرارا ملحوظا، رغم أن المواطن يعلم بأن وقف إطلاق النار هذا يمكن أن لا يستمر أو تتفجر الأوضاع في أي لحظة من جديد. رغم ذلك هناك عودة لحركة الموانئ الرئيسية، لا سيما في بندر عباس حيث استؤنفت عمليات الشحن والتفريغ بشكل تدريجي، مع تأكيدات رسمية بأن البنية التحتية الحيوية ما زالت تعمل رغم تضررها. في بوشهر حيث تقع منشآت الطاقة الاستراتيجية، تؤكد التقارير المحلية أن العمل مستمر داخل هذه المرافق، وأن الفرق الفنية تمكنت من معالجة بعض الأضرار المحدودة. أما في جزيرة قشم فقد بدأت الحياة السياحية والتجارية بالعودة تدريجيا، حيث فتحت الأسواق أبوابها من جديد، وعادت حركة التنقل بين الجزيرة والبر الرئيسي. رغم القلق السائد بين المواطنين من أي استئناف للعمليات العسكرية بين الطرفين. على الصعيد المعيشي، تعترف الجهات الرسمية بوجود بعض الضغوط مثل اضطرابات في إيصال خدمات الكهرباء والمياه في بعض المناطق الجنوبية، إلا أنها تؤكد أن هذه المشكلات في طور المعالجة، وهناك ترقب يسوده الحذر من المستقبل من قبل المواطن في إيران بشكل عام.
1: الصحفية الإيرانية علا المسعودي.
13: يوميات الشرق الأوسط.
1: إلى السودان، حيث أعلن الجيش السوداني يوم أمس الأحد استعادته السيطرة الكاملة على الطريق الرئيسي الرابط بين العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض التي كانت محاصرة من قبل قوة الدعم السريع. تكتسب السيطرة على ما يعرف بطريق الصادرات أهمية بالغة للجيش السوداني، إذ تتيح له نقل القوات والأسلحة والوقود والإمدادات، كما تعيق مساعي قوات الدعم السريع للاستيلاء على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. كيف استقبل المواطنون في الأبيض إعادة فتح هذا الطريق؟ نستمع لعدد منهم.
14: اليوم مع خبر فتح طريق بارة أم درمان، حسينا إنه في باب جديد اتفتح للحياة. الطريق ده بالنسبة لنا هو مجرد طريق يربط بين مدينتين، ده شريان حياة وأمل ومواطنين كتار. فتح معاه إنه المساعدات الإنسانية هتدخل بصورة أسهل، والمواد الغذائية والدوائية هتتوفر، وحركة المواطنين هتكون أيسر، ومعاناة السفر الطويل هتخف. طريق بارة معروف إنه هو أقصر طريق بيوصل الأبيض بمدرمان، وفتحه يمثل خطوة كبيرة لكل أهل كردفان.
15: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والله الفرحة ما سايعانا إحنا في مدينة الأبيض، كونه إنه الجيش يقدر يفتح طريق بار في طريق الأبيض أم درمان، دي حاجة في قمة الانبساط. مواطن الأبيض حرفيا مبسوط مبسوط مبسوط. أكثر طريق مختصر، أكثر طريق بتمر عبره الخدمات، المساعدات، الأدوية، الحياة اللي بيحتاج لها إنسان الأبيض
16: في مدينة الأبيض. حقيقة نحن في الأبيض فرحانين شديد بالانتصارات الجيش، وحتخلي المساعدات تخش البلد وبتختصر الطريق للمواطنين إنهم يسافروا هم مرتاحين في زمن قصير شديد.
1: بدأت مجموعات شبابية وقد استمعنا قبل قليل لمواطنين من الأبيض، ولكن إلى ليبيا، حيث بدأت مجموعات شبابية في ليبيا ليلة أمس تنفيذ عصيان مدني على خلفية الانقطاع المتكرر للكهرباء في البلاد تزامنا مع موجة حر غير مسبوقة. وقد استمعنا لعدد من المتظاهرين والمواطنين في العاصمة الليبية طرابلس.
17: قمنا نحن البارح شباب مدينة بني وليد بالخروج في وقف احتجاجي أمام شركة العامة للكهرباء فرع بني وليد وأمام المجلس البلدي، ووجهنا النداءات المتكررة لإصلاح أزمة الكهرباء ولإصلاح الظروف المعيشية للمواطنين. هنالك ناس مرضى وهنالك ناس عجز، هنالك ناس لا يستطيعون الخروج من البيت، يريدون الكهرباء، لا يمكن السكوت عن هذا الأمر. وجهنا لهم تحذيرات شديدة اللهجة، ووجهنا للحكومة أيضا إن لم يقوموا بالإصلاح وإن لم يقوموا بمساعدة المواطنين سيكون هناك إجراءات أكثر حزم وأكثر جرأة.
18: الخضرة مرشوشة بالمعدات الحشرية، الضي ما فيش بكل، المية ما فيش، يا ريت ندرونا حل، يعني عيانا وفدينا الحق من الوضع المأساوي اللي مروا به الفترة الأخيرة.
19: نحن مع كل تظاهر سلمي ومع كل مطالب مشروعة تعبر عن احتياجات المواطن ومعاناته اليومية. المتظاهرون طالبوا بخدمات أساسية تمس حياتهم بشكل مباشر من كهرباء وماء، وطالبوا بتحسين مستوى المعيشة، وطالبوا بمكافحة الفساد.
1: متظاهرون ومواطنون من العاصمة الليبية طرابلس. وإلى سوريا، حيث أعاد أهالي عدة قرى في منطقة حوض اليرموك بريف درع الغربي أمس الأحد إغلاق الطريق الذي كانت قوات الجيش الإسرائيلي قد أعادت فتحه بعد إزالة السواتر الحجرية التي أقامها السكان لمنع توغل آلياتها داخل المنطقة. استمعنا لبعض المواطنين من قرية عابدين بحوض اليرموك.
20: أجت قوات الاحتلال الإسرائيلية فتحت الطريق امبارح، وإجوا رموا مناشير تحذيرية بعدم اعتراضهم بوضع الحجارة على الطريق. إجا الرد من أهالي قرية عابدين بأنه أغلقوا الطريق، وكتبوا هاي العبارات اللي بتدل على أنه راح يدافعوا عن الأرض.
21: قرية عابدين أو العارضة، وبعد ما سئموا من الاحتلال ومن انتهاكات الاحتلال داخل المنطقة ومن منع المزارعين من النزول إلى أراضيهم، قاموا بإرسال هذه الرسالة أنه إحنا متشبتين بأرضنا ومش راح نتخلى عنها شو ما كان وشو ما عملتوا أنتوا. فعملوا هاي الرسالة أو الورقة شبه هي التحذير، ولكن يعني إحنا ما نملك أي شيء يعني بصراحة من قوة، أهالي المنطقة لا يملكوا أي قوة.
22: عملية اللافتة هاي هي العملية الأولى من نوعها اللي بيقوم فيها أهالي مناطق المنطقة الغربية ومنطقة حوض اليرموك بالقيام بكتابة منشورات مضادة للمنشورات اللي بيلقيها الاحتلال. قوات الاحتلال دائما ترسل رسائل للمواطنين القاطنين بجوار خطوط 74.
1: مواطنون سوريون من قرية عابدين بريف درعا، ومعهم نصل إلى ختام حلقة اليوم من يوميات الشرق الأوسط. تقبلوا تحيات فريق العمل: إبراهيم خليل في الإشراف العام، الإعداد أميرة دكروري، الإخراج وليد حسن، ومهندس الصوت أحمد حسين. وهذه تحياتي محمد عبد الجواد. في أمان الله.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: الأولى في بيت لحم.
1: خليكم دايما على السمع.
0: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.